0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: راديو أكسجين FM.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج

تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكراً شكراً للاتصاف اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما

0: يليق بكم. أكسجين FM بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
1: قبس من الإيمان،
2: قبس من الإيمان.
3: أوفي أكسجين FM. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كانوا وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية والعزيزة والباهية، وخارج حدود هذا الوطن تونس الحبيبة، تونس الخضراء، تونس الشامخة، رغم كل العراقيل ورغم أنف كل من يريد أن يعرقل بلادنا الغالية وبلادنا الحبيبة. نسبح ونحيو على زملائنا الكرام، زميلتنا أمل، زميلتنا الغالية أيضا مرام، تحية البهاء أيضا صديقنا الفاضل المتابع وفي الأكسجين FM، تحية للسي محفوظ الجراحي نادية إشعام بألفة جندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين FM. أقولكم إن شاء الله أيامكم مفعمة بالمحبة والألفة والتضامن والتكافل الاجتماعي. اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، 28 ربيع الأول 1448. كما تعودنا دعاء الصباح، يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان، نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. أو احنا قصدي ربي في ثنية واحدة واحدة، ما نجريوش، فما إشارة مرور نحترموها، وربي وصلنا السلامات إلى مقرات أعمالنا، إلى الأسواق نقضيه وعودة مدرسية والكل، وبش نزيدها فما زيارات عائلية وتفريدات وغيرها، كما وصلنا لباس نرجع لديارنا وعائلاتنا في أحسن الظروف والأحوال. دعاء السفر، يا رب يا رب يسترنا واحفظنا، وبسم الله مجراها ومرساها. والله ديما نحب نشكر كل إداري، كل مدير مدرسة، مدير مؤسسة، مدير ليسي، يبسط ويسهل التعامل مع الولي. أنا قدامي ريت مدير معهد في منزل بورقيبة، الولي خذا شهادة مدرسية، ولده ما نجحش، خذا شهادة مدرسية، كي حب يرجع شباب يندم، ياخذ قرار اليوم بعد 4 أسابيع يندم، كي مشى حكى مع جماعة في دار الجوية وغيرها، قالوا له اتفق مع المدير، لعله يقبل. بشي حكاية مع السيد الفاضل المدير وقالوا فهم حتى مشكلة، يعمل التزام اللي هو مستعملش الورقة ذيك شدة مدرسية في مناظرة ولا حاجة، ومرحبا به، وتقيد التلميذ بشكل روحه. ماذا بينا ديما نبسطوه الأولياء ونتعاملوا معهم برفق بليل. أيضا الحيو اللي عندهم مكتبات يتعاملوا مع المواطنين معاملة راقية، معاملة طيبة، وحتى الدفع بالتقسيط أيضا عندك أجر كبير برشا عليه. وسيدنا صلى الله عليه وسلم قال لنا من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخر. شو معنى يسر على معسر؟ سي محفوظ الجراحي، سي محفوظ مثلا يسلي 100,000، قل له شعتيك اليوم 50، بعد جمعتين نعطيك 50، يعني فما التيسير عليك الإنسان المعسر اللي ما نجمش يخلص العبد ذاك. كما المكتباجي كتجيه أم مسكينة مناظرة تخدم على روحها في معمل من المعامل ولا في مكان حتى ما تخدمش وزوجها يخدم، تجمش تاخد فورنيتور بتاع 3-4 أولاد، تمشي تاخد بالتقسيط وتلتزم بأن تسدد الديون اللي عليها، وكيك كلنا المكنو ندخلوا الفرحة والبهجة والسرور في قلوب أولادنا وبناتنا. وأكسجين FM تتمنى النجاح والتوفيق لوليداتنا وبناتنا، وبطبيعة حال والهنا والسعادة، وربي كما قلنا يحفظ بلادنا الطيبة الفاضلة الغالية من قلوب الحاقدين والحاسدين. لحظات وتكونوا على موعد مع زميلنا الفاضل سي محفوظ الجراحي ونادية إشعامي.
1: قبس من الإيمان،
2: قبس من الإيمان.
4: أنت تعرف علاش؟
5: نعرف، وأنت تعرف علاش؟
4: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
5: نحبوها على خاطر تسمعنا
4: وتحس بينا،
5: تعاوننا
4: وتفرح معانا.
5: نحبوها على خاطر تفهمنا،
4: ترشدنا،
5: تنصحنا
4: وتوعينا.
5: نحبوها على خاطر ديما معانا،
4: ليلة معناها
5: تبعد ولا تقرب،
4: هي ديما معك،
5: تخفى ولا تسهر،
4: هي باقي بحذاك.
5: نحبوها على خاطر
4: تزهينا
5: وتونسنا،
4: وحتى كان بكينا
5: بيديها تمسح عينينا.
4: توا عرفت علاش؟
5: وانتي فهمت علاش؟
4: على خاطر أكسجين FM حكاية تتعاش.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون انجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
7: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
8: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
9: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلة العمرة
8: حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
9: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
8: وإلا كلمونا على 98 118 231.
10: Oxygène.

0: نهارك زين، نهاركم زين. صباح الخير، صباح النور للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل، الناس البرونشي على 90 FM على 104.5 وعلى سيت نتاعنا www.radiooxygene.tn. نهار جديد نبداوه مع بعضنا ان شاء الله بالخير وان شاء الله على خير. الخميس 10 سبتمبر 2026، بدينا نقتربوا من العودة المدرسية، التحضيرات على اتمها، العائلات الكل قاعدين يحضروا للعودة المدرسية متاع الصغيرات متاعنا. كيف لاحظنا اليوم اللي فما تغيرات في الطقس، فما تغيرات محسوسة في الحالة الجوية، ونتصور الناس كل لاحظوا اللي فما انخفاض نسبي وطفيف في درجات الحرارة اليوم الصباح. رينا أكل نسمة المحلاها كيف فما بعض المناطق في ولاية بنزرت وعلى كامل تراب الجمهورية اللي سجلت نزول بعض الأمطار اليوم الصباح، منهم بنزرت المدينة. وقولونا انتم وين البلايس اللي صبت فيهم امتر اليوم، كل واحد حسب المنطقة اللي هو فيها. معكم مرام الهزلي في تعويض الزميلتي نادية الشعامبي خلال العطلة امتاحة، ان شاء الله ترجع لكم هبارتير من الأسبوع الجاي اللي بعده إن شاء الله. معايا كيما العادة وكيما اتعودتو نوتخ كرونيكور سي محفوظ الجراحي. صباح النور سي محفوظ.
1: صباح الخير سهلة، عودة ميمونة على كل حال. لو سهلة تحية لك وتحية النادية أيضا، وتحية إلى مخرجتنا الشابة الأخت العزيزة أمل إبيري أم آدم. تحية إلى مستمعينا وإلى مستمعاتنا أينما كانوا وكيف ما كانوا وحيثما كانوا، كلهم رب يوفقهم في النهار السعيد. مع التحضيرات كما شرحت لسيادتك إلى العودة المدرسية، وهو الحدث العائلي المجتمعي الكبير في تونس اليوم. أكثر من 2.5 ملايين تقريبا تلميذ اليوم سيأمون المدارس والمعاهد والكليات. تحية إلى أبنائنا وإن شاء الله رب يوفقهم. تحية تونس.
0: تحية تونس، ربي وفق الصغيرات متاعنا اللي هما اللي باش يقودوا تونس نهار آخر. إن شاء الله تكون عودة مدرسية في المستويات اللي ينتظروها الأولياء والتلاميذ وحتى الإطار زاد التربوي كيف وكيما ننتظروها احنا الناس الكل. دونك توا الموعد متاعكم اللي تعودتوا به كيما كل يوم قهوة جي وهنا راجعين.

0: توا 7:14 على موجات أكسجين فان. توجه وقت الميتيو باش نشوفوا الحالة متاع طقسنا اليوم كيفاش باش تكون. هل باش نراو تواصل في نزول الأمطار، تواصل في انخفاض درجة الحرارة، وإلا باش تكون مقتصرة جوست على الساعات المبكرة من اليوم الصباح؟ تسويت ميتيو ميتيو ميتيو. طقسنا لليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 باش يكون فيه سحب كثيفة مع أمطار تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مصحوبة بتساقط محلي للبرد بالشمال، بعد باش تشمل محليا الوسط. الطقس باش يكون مغيم جزئيا كيف كيف في بقية جهات الجمهورية. بالنسبة للريح باش تهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط وجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. باش تقوى كيف كيف أثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة للبحر باش يكون عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب في السواحل الشمالية، ودرجة الحرارة باش تكون في انخفاض نسبي بالشمال والوسط وفي استقرار بالجنوب، باش تتراوح القصوى بين 27 و32 درجة في الجهات الغربية للشمال والوسط، وبين 33 و39 درجة في بقية الجهات، وتصل حتى إلى 41 درجة في أقصى الجنوب. هكا باش يكون طقسنا اليوم للخميس. سي محفوظ، لاحظت تغير اليوم في درجات الحرارة؟ هكا تغير حسينا يعني محسوس؟
1: أي أكيد أكيد، هو ثم انخفاض، ومعهد الوطني للرصد الجوي أشار إلى ذلك منذ أمس، منذ ما قبل أمس، منذ أمس الأول. والحقيقة الموجة اللي جاي من الشمال جايبة نسمات باردة، وجايبة أيضا بعض الأمطار، بعض السحب وبعض الأمطار. نتمنى معناها باش تكون أمطار مباركة على الأرض وعلى الناس أيضا، ومعناها نردوا بالنا ناخذوا الاحتياطات. وتحدثنا المرة البارحة مع نادي، تحدثنا عليها توا، مفروض البلديات راهي جاهزة حاضرة، اللجنة الجهوية لمقاومة الكوارث راهي أيضا في انعقاد دائم مستمر برئاسة السيد الوالي، كذلك في على المستوى المحليات أيضا برئاسة المعتمدين في سواء في 14 معتمدين، ثم يقظة كمان من توا تنتبهوا لها. والمواطن زاد عنده دور كبير برشا للوقاية، معناها اللي يسكن لوطة في قرب المجاري نتاع المياه يحاول يبعد، بصراحة يبعد بعائلته بصغار ويحاول يبعد، وإن شاء الله لباس، إن شاء الله لباس، إن شاء الله تونس بخير
0: إن شاء الله. سي محفوظ، سمعت على انقطاع الماء اليوم؟
1: والله سمعت أنا الماء في الحنفية نتاع الدار نتاعي ضعيف برشا.
0: هي فما المعطيات اللي قاعدة تدور ولا المعلومات اللي قاعدة تدور يقولوا إنه الانقطاع باش يكون على ولاية بنزرة الكل، انقطاع في الماء الصالح للشرب، لكن ما فماش في الخبر هذا مش مهبطة السونات، وفي نفس الوقت ما فماش من مصادر رسمية اللي يقول اللي فما انقطاع باش يكون على ولاية بنزرت الكل. الانقطاع باش يكون الانقطاع معناه السبب نتاعه هو عطب حاصل على مستوى القناة الرئيسية لجلب المياه في منطقة زعرور تينجا، ويمشي تم تسجيل الانقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب في كل من منزل بورقيبة، تحديدا شلغمية، الحي جديد، حي الثورة، حي نجاح، جنجلة، إضافة إلى كامل معتمدية تينجا. ومن المنتظر استئناف التزويد بالماء الصالح للشراب ابتداء من 6 متاع العشية. يعني بوغ لومومون الحاجة الرسمية إنه انقطاع الماء اليوم باش يكون في معتمدية تينجا جواف، تحديدا في المناطق اللي سميناهم. ابتداء التزويد بالماء الصالح للشرب باش يكون ابارتيغ من 6 مساء، والسبب نتاع انقطاع الماء هو باش يكون هو بلوتو كان مش باش يكون عطب صار على مستوى القناة الرئيسية لجلب المياه في منطقة الزعرور في تينجا. واي حد قاعد يسمع فينا قص عليه الماء، والا كما سي محفوظ لاحظ انه الماء ياسر ضعيف وقص عليه في مناطق اخرى خارج معتمدية تينجا، يتصل بنا وتقولونا وين المناطق اللي تم فيها انقطاع للماء.
1: من المفروض ان السوناد تخرج بلاغ، لانه انقطاع مش شويه، انقطاع كبير تخرج بلاغ
0: اين توا الحقيقه سي محفوظ دخلت للباج نتاع السونيت الباج اوفيسيال نتاع السونيت اي وما لقيتش حتى شيء اخر حاجه مهبطينها لو 1 سبتمبر
1: من المفروض راهو حتى على مستوى الاعلام حتى على في شريط لمبال البارح راهو قالوا اليوم السونيت قص الماء في ولايه بنزرت او على كامل ولايه بنزرت او على جزء من ولايه بنزرت المهم السونيت لازم تعلم الحرفاء الكرام من نسطر عليه الكرام بالنسبة لهم هما هل حرفاء الكرام كل لهم رم شو قص الماء غدوة بش ياخذ احتياطاتهم اللي عبي بدون واللي عبي قوارير ماء ولا على ما ياتي ثمانش سهلك الماء مرحنا فيها هذا واحد اثنين انا نعرف منزل برقيبة مثلا المنطقة اللي وتيجة يشربوا من زوز مواقع يشربوا من موقع متاع البراجات تاسجومين ياخذوا منه وحتى بنزر تاخذ منه وكذلك خاصة موقع راس العين اللي هو في مطر العين تاع راس العين موقع ذاك يزود في منزل برقيبة بالماء
0: بالماء
1: ومن قديم من وقت الاستعمار الفرنساوي كانت القنوات تمد في ريفيف في ذاك الوقت منزل برقيبة بالماء صالح للشرب من راس العين جاء من بعد الاستقلال بيان سور من 83 انجاز السد سد الجومين ولت ايضا منزل برقيبة تاخذ من سد الجومين وتيجي بالتحديد هي هما يقول لك تكسر على مستوى زعرور انا منهم انا هم القناه اللي تكسرت
0: انا هي بالضبط
1: انا قناه قناه راس
0: راس العين
1: ولا قناه فهمت ولا يزميل
0: اي هو ما تمش تحديد بالضبط انه هي القناه لكن قالوا على مستوى القناه الرئيسيه
1: اللي جابوا ثم ضعف في التزود ثم انقطاع في التزود بالنسبه لتينجا انا سمعت خليتها الحنفيه بين ما تمشي بشوي بشوي
0: مش تقص
1: مش تقص يعني علمتني لا مش تقص اكيد معناها وكذلك منزل برقيبه احتمال راهو انقطع تو الماء ولازم تعلم السنات تعلم لازم خاطر
0: اي صحيح لازم تعلم المواطنين باش يقرب
1: حسابهم زاد المؤسسات تخدم بالماء
0: اي
1: المقاهي تخدم بالماء المواطنين في
0: المواطنين من حق المواطن انه يحل السبيله نتاعو يلقى ماء مادام يخلص في الفاتوره نتاع الماء
1: اقل شيء هذا اقل شيء انه يلقى الماء
0: اي لازيد الماء تو اكيد العباد باش يوليو العبد يتشفع تو لازيد يقول لك الماء اللي ناخذوا فيه من برا الماء المعدني ماهوش موجود وزيد كامل حتى الماء اللي في الدار باش يقصوا علينا لكن هاني قلت لكم اللي السبب نتاع انقطاع الماء هو عطب صار دونك بان يلزمها تتصلح ما نجموش معناها ما تنجموش تلقاو الماء في داركم وقت اللي فما خلل فما بان صار دونك ان شاء الله تتصلح في اقرب وقت ابارتيغ من 6 نتاع العشيه يتم يرجع الماء النسق نتاعو العادي يتم تزويد المنازل وتم تزويد المناطق اللي باش يقص عليهم الماء بالماء الصالح للشرب سينو كما قلت لكم ارقامنا على ذمتكم 31 10 98 93 53 53 51 53 اذا فما مناطق اخرى قص عليهم الماء خارج معتمديه تينجا يتصلوا بينا ويقولوا لنا خلينا نشوفوا زاد وين المعتمديات خاطر توا الحقيقه سي محفوظ قاعده نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك خاصة كي نحكيو على بنزرت فما بعض فما الديباج ساعة قاعدين يهبطوا الماء باش ينقطع على بنزرت الكل على بنزرت الكل ولاية بنزرت الكل قاعدين هذي الاخبار اللي قاعد يدور باش يقص الماء على ولاية بنزرت الكل اليوم النهار كامل وقاعد الاخبار يدور فما بعض المناطق قص عليهم الماء اما زميلتنا تاكد اللي في بني نفع الماء قص ريت دي بوبليكاسيون على الفيسبوك لعبت تسال كيفاش الماء يتقص وما غير ما يتم اعلام المواطنين على هذيك اتصلوا بينا اللي قص عليه الماء يقول لنا خلينا نسجلوا احنا ونعملوا احنا الاحصائيه نتاعنا نشوفوا المناطق اللي قص
1: الامر يولي خطير وقت اللي ولايه كامله باش تقص عليها الماء والسناد ما تعملش ابيل على الاقل على مستوى مؤسسات الاعلام الاعلاميه وتقول راهو قبل بنهار ولا بنهارين باش ينقطع الماء في كامل ولايه بنزرت من الى لاسباب كذا كذا كذا باه دونك تولي المشكله هنا عند السناد بصراحه إذا كان ولاية كاملة بحجم ولاية بنزرت وما أدراك ما ولاية بنزرت نسطر عليها هذه تجي تقص عليها السنة بالماء وما تعلمش أبيها المسؤولية ترجع للسناد بالأساس.
0: احنا مازلنا في
1: ال كان على مستوى الولاية روى.
0: مقبولة اي فوالا احنا علاش انا علاش قلت خاطر قاعدة الدور المعلومة هذه في مواقع التواصل الاجتماعي بقول ما قلت لكم المعلومة الرسمية راهي كاين على معتمدية تينجا والمناطق اللي سبق وسميتها لكم حاجة رسمية تقول اللي ولاية بنزرت الكل باش يقص عليها الماء راهي ما فماش لا فما في بلدية بنزرت ما هبطوش لا فما في الباج تاع السنات الباج اوفيسيال نتاع السنات واحنا ما ناخذ المعلومات كاين من المصادر فوالا دونك احنا مازلنا متواصلين معاكم في نهار كزين شويه وراجعين
2: في رانين اسباس ديكو سولد والهدايا هبطوا تحب تفرش دارك باقل التكاليف وباذكى تصاميم عاملين لكم برومو ما كيفاش عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك اسباس ديكو رانين يهنيكم تخفيضات كبيره تستنى فيكم في اسباس ديكو رانين ومعها هدايا خاصه لكل حريف زورونا واكتشفوا المجموعات الجديده اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجه تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابله الجميله في الرحبه منزل بورقيبه نجمو تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119
3: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء استمتعوا بغميس تصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل وحصريا غنى ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبيوت اللي يحبوا التجديد صغاركم يقعوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا زورونا في بنزرت شارع 8 مارس في وسط البلاد ولا غود دو لاكورنيش ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com كلمونا على الهوت لاين 72-413-913 ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم
4: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانو جان؟
5: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار أما الثقة هي اللي رجعته رمانو جان أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رمانو جان هذه هي الثقة والثقة عمرها ما تتشري الثقة تتربح السنة زيدة رمانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رمانو جان تعلن فتح رمانو جان 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق رمانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا أنفولان 29-375-850
6: أصنعي يوتيوب عبد الرحمن
7: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان
6: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان اتحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصيني على الجودة مطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وأمان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شواء من قديم الزمان دون ساندويتش كلياش فيغ بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم جديد جو بوانيغ والدو غوفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون
7: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
6: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44 تبين مغراوي فاريتي ديسبونيبلتي اي غارونتي دوفون توت لاني
8: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين الصحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
9: ألو؟
8: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
9: شكون معايا؟
8: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
9: أما منين نبدأ؟
8: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت. في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443.

نحن معكم أعوان من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعمل ديما باش نبنيه مع بعضنا أعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا ننظلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدموا محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهاركم زين نهاركم أسعد الأيام. الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا ويسمعوا فينا وبرانشي على 90 FM وعلى 104.5 وعلى السيت متاعنا www.radiooxygen.tn باش نبداو نحكيو على حاجات صارت على الأكتواليتي اللي قاعدة تصير في بلادنا. نبداو نحكيو على شوية ولاية بنزرت نتوسعوا أكثر بعد مع زميلتنا ألفا جندوبي وباش نحكيو على جمهوريتنا الكل, نحكيو على تونس العزيزة والغالية كما تقول انتي سي محفوظ الكل اللي يمكن اخبار كي فرح ما بين فما اخبار هكا ما تفرحش ليامات هذوما. دونك توت سويت في ريكاب

0: للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل ولاية بنزرت. الأخبار هذه نحكي فيه بعد بأكثر تفاصيل ونتوسع فيها أكثر مع زميلتنا ألفة الجندوبي. لكن توسي محفوظ نحكي على وزارة التربية اللي البارح نشرت النتائج النهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني أساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 2026. أفادت الوزارة في بلاغ لها بأن المترشحين اللي اجتازوا المرحلة النهائية من المناظرة والمتمثلة في الاختبارين الكتابي والشفاهي يمكنهم الاطلاع على النتائج النهائية متاعهم عبر الشبكة التربوية www.udunet.tn. رينا البارحة برشا عبيد فرحانين الأساتذة اللي وقع انتدابهم. نحكيوا على عبيد تم انتدابهم أساتذة تم انتدابهم وهم متخرجين من 2010-2012 من فما اللي قبل. فرحة كبيرة لناها البارح، وفي نفس الوقت الفرحة هذا نقول وإحنا كان جاو من وقتها دخلوا يخدموا شوف قديش على ما عملوا هذوكم كارير، لكن كمان تقعد ديما بيه وقعدة كي جاي خبر بيه اللي خلينا نفرحوا وسط الحاجات اللي ما تفرحش اللي صارت في بلادنا دغنيغمو.
1: شكرا. تونس كانت عندها رؤية ولا زالت والحمد لله عند العائلات خاصة رؤية حول التعليم. تونس في البدايات متاحها كانت الثلث متاع ميزانية الدولة مخصص للتربية والتعليم أكثر من 32% أو تقريبا 32% من ميزانية الدولة ماشي للتربية والتعليم، وكان مسق ذاك خلى المجتمع التونسي يخلق الإنسان المتوازن، الإنسان الوسطي، الإنسان المعتدل، الإنسان العامل الكادح المفكر اللي اليوم ننعم بمجتمع تونسي راقي أمام المجتمعات العربية الفرنسية ما نتكلموا
0: بصراحة.
1: هم يقولون ذلك الخليجة ولا غيرهم من المشرق العربي يقول لك أثقف شعب في الأمة العربية هو الشعب التونسي.
0: صحيح.
1: سويتك هذا ناتج لماذا؟ لأنه بدأت سياسة تربوية حكيمة وتواصلت ولا زلت الى الان.
0: والدليل على ذلك سي محفوظ ان نلقاو الكفاءات نتاعنا التونسيه، نلقاو ديما التوانسه موجودين في مختلف انحاء العالم، ونلقاوهم ديما عندهم دي بوست مهمين، مش أكيد. حتى تلقاه يخدم في خدمه كيكا برا في أكيد. الدول الاخرى
1: اكيد اكيد درسوا ويلقيوا حتى محاضرات للاساتذه نتاعنا، الاساتذه اولاد تونس الجامعيين فيهم اللي هما قاعد يخرج حتى برا ويلقي محاضرات في دول الكبرى، واخرهم الدكتور رفع طبيب في الصين في بكين وفي غير بكين يلقي في محاضرات غاديكا وانبهروا به للصينيين. دونك اليوم نظرا للوضع الاقتصادي بصراحه الوضع الاقتصادي اللي خلى تنكمش شويه المساله التربويه خاصه في الانتدابات، ولكن مثل هالخبر هذا المفرح هو الحقيقه اللي ربحوا اللي نجحوا هم وبنياتنا وبنياتنا تربيه، ولكن على وزاره التربيه محمول عليها مواصله ترسكات الاساتذه وتقويض جهاز المتفقدين. جهاز المتفقدين هو جهاز مهم ومهم جدا في تطوير العملية التربوية بين الأستاذ وبين المتلقي اللي هو التلميذ وبين حتى الأولياء. دخل العناية بالمتفقدين وأيضا الرسكلة المتواصلة للأساتذة حتى يكونوا على باج، يكونوا في مستوى الحدث حتى يكونوا
0: مع التلاميذ باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا معاهم.
1: وثم اليوم الذكاء الاصطناعي ما تنساش تدخل في اللعبة، دونك لازم يكونوا الأساتذة أو المدرسين بشكل عام يكونوا زاد هما في مستواك الانتظارات بتاع التلميذ.
0: وان شاء الله سيدي سي محفوظ احنا في كل عام ومع كل عوده مدرسيه وبعد العوده المدرسيه هكا بايامات بشهير من زمان نبداو نحكيو على نقص في الاساتذه، نقص كبير. نلقاو نحكيو على نقص في اساتذه الفرنسيه، اساتذه الرياضيات، نلقاو ديما فما نقص. ان شاء الله بالانتداب هذايا الاخراني نلقاو تم تعب النقص اللي يصير والنقص اللي نسجلوه، وان شاء الله بالتالي كي يصيروا معناها كي يوليو الناس الكل تقرا اكيد باش نلاحظوا معناها وباش نلمسوا كيف تحسن في النتائج حتى نتاع الصغيرات في القرايه.
1: اكيد خاصه ماذا بينا يكون العدد نتاع الناجحين هذا

0: عفوا يتلائم مع العدد بتاع المغادرين لان ثم اللي يغادروا في التقاعد او ما يسمى بشرف
1: ثم نقص زاد اللي ديجا موجود مقبل ابار المغادرين
0: اي اكيد ثم نقص مقبل وزيد عليه اللي يخرجوا التقاعد دونك الناجحين هذوما هل يمكن يغطيوا معناها
1: النقص الموجود
0: النقص الموجود ولا لا هذا نحكيه في الثانوي والاعدادي وفي الابتدائي
1: ايضا
0: نفس المشكل تقريبا وإذا بينا احنا الانتدابات تتحل حتى في الابتدائي
1: صحيح
0: تتحل من الابتدائي الحقيقه والاعدادي والثانوي باش نجم تكون تمشي كلها هارمونية تمشي كلها في
1: تناغم
0: تناغم هارمونية
1: تناغم مع بعض الابتدائي والاعدادي والثانوي
0: بالفعل معناها وهكاك تمشي العمليه التربويه كل التلامذه كلهم تلامذه كل مهما كان في الريف في المدينه في يكونوا ابي ديغاليتي على مستوى مساواه الحظوظ والفرص
1: نبدا تكافؤ الفرص اللي كنا نحكيوا عليه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سي محفوظ بهالانتداب الاخرين كيما رينا الفرحه عند الاساتذه اللي وقع انتدابهم بعد بطاله طالت لسنوات وبعد صبر كبير منهم هما وبعد تضحيه كبيره خاطر ما نتصورش اللي الاساتذه هما اللي وقع انتدابهم الكل لمده العوام هذه كل قادم ومشي يخدموا اكيد خدموا خدم اللي ماهيش نتاعهم هما ماهيش تبع قرايتهم وهما بينهم بين رواحهم غايظتهم رواحهم كيفاش يخدموا في حاجه وهما على باز قارين حاجه اخرى وتعبين وعادين سنين من ناحيتهم وهما تعبين على الحاجه اللي قراوها ان شاء الله زيد الفرحه هذه نراوها عند الاولياء اللي كي باش يدخلوا صغارهم يقراوا باش يصرفوا عليهم دم قلبهم يلقاو اساتذه اللي موجودين ديما ويقريوهم ما يقعدوش يلقاو فما استاذ ماهوش موجود ويقعدوا برا عاد نحلوا بالو نتاع ليتود باش يمشي يقري ولده باش يقويه في الماده المعينه هذيك والا بروف يقعد برشا ما يجيش من الاول دونك يتلزو باش يدخلوا يقرا عنده ايتود دونك ان شاء الله يتم تعبئه النقص اللي حكينا عليها من قبل
0: التعليم نركزوا على التعليم نركزوا مشالش راه كي نصرفوا في التعليم
1: شو هذيك نورمالمون يصير سي محفوظ
0: التعليم هو استثمار
1: ايه هيك نورمالمون
0: مش تو النتائج تبان بين على عشرات السنين القدام استثمار نتاع مستقبل مستقبل كامل نتاع شعب كامل نتاع جيل كامل نتاع اجيال جايه دونك الاستثمار ما خافوش منه في التربيه والتعليم لازم نستثمروا
1: بالعكس هو الاستثمار يلزم يكون في التربيه والتعليم على خاطر من غادي باش تبني المجتمع نتاعك يعني يلزمك تبني على قاعده صحيحه
0: على مستوى الاداره والتدريس والمدرسين وعلى مستوى البنيه التحتيه
1: ايضا قبيله في البدايه حكينا في البدايه حكينا على انقطاع الماء وقت اللي حكينا قبيلة حكينا على انقطاع الماء في بداية البرنامج وقلنا راه انقطاع الماء باش يكون في معتمدية تينجا لكن فما معطيات تدور ومعلومات تدور على مواقع التواصل الاجتماعي انه باش يكون انقطاع على كامل ولاية بنزرت تو تأكد لنا زميلتنا امل انه جرزونا الكودجيا في منزل بورقيبة وفي تينجا الماء مقصوص فما مواطنين كلمونا وقالوا انه الماء مقصوص في المناطق هذوما احنا نزيدوا نعملوا اتصالاتنا نشوفوا هل قص كيكا واحد وإلا بالحق معلومة إنه الانقطاع على كامل ولاية بنزرت خاطر الانقطاع على كامل ولاية بنزرت ومعنيش معلومة فماش معلومة من المصدر فما بوان دي تيروغاسيون كبيرة دونك خلينا نخرجوا فاصل إشهاري وبعد نرجعوا نحكيوا بأكثر تفاصيل.
2: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
4: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك و الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
5: في روضة ميكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
3: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمت كلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرعوا فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
6: فقيك يجعوك اخر النهار والوقفه واللي تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار، هذا علاش مايكير جبت لكم اللارج شوا في لي سابو اللي تلاقيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء وللرجال والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا انفولاين 57039000.
7: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نزهة. تكوين في الكوافير فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتين وكيراتين.
8: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بيل مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إنكار.
7: تسمى المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة تعلم أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال.
9: راديو أوكسجين.

0: نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام. الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا وبغنشي على 90 فم، جا وقت الكود كور، جا وقت الغنيات، جا وقت الموزيكا، جا وقت جو سي محفوظ الجراحي. دونك سي محفوظ، شنو عنا اليوم في الكود كور؟
1: عنا اليوم فنان شعبي، فنان مشهور برشا مصري، ومحمد منير اللي اسمه الكامل هو محمد منير محمد أبا يزيد جبريل متولي. الاسم الشهرة بتاعه محمد منير كما قلنا. هو مولود في 10 أكتوبر 1954. هو أصلا من ينتمي لقبيلة النوبة وفي أقصى الجنوب المصري. كانت قبل تبع السودان، هي كانت مصر والسودان مع بعضهم، كانت مصر والسودان، مصر السفلى ومصر العليا. والأغنية اللي اخترناها، احنا اخترنا أغنية باللهجة النوبية، باللهجة بين السودانية والمصرية. هي في عشق البنات. وهو مختص في اللغة هذه باعتبار أن القبيلة متاعه والأصل متاعه مغادي، وكي تكون مليح اللغة أو اللهجة، اللهجة بيعتك صحة، اللهجة النوبية معناها انتماء إلى جبال النوبة اللي تقع فيه الشمال الآن، في الشمال السودان وفي جنوب مصر. اللي هي كانت أيضا فيها أهرامات وفيها حضارة مصرية قديمة منذ القديم. دونك اخترنا الأغنية دي، فيها برشا موسيقى، برشا موسيقى. هو
0: اهداء الأغنية هذه اخترناها؟
1: نعم،
0: اهداء اخترناها الأغنية هذه؟
1: اي،
0: ولا كيك اخترناها خاطر نحبوها وكهو. نهدوها للبنات، نهدوها لأي بنوتة قاعدة تسمع فينا، ونهدوها لبنات الكل، نهدوها لبناتك زاد سي محفوظ.
1: بربشي أخيتي.
0: نهدوها للبنات بتاع راديو أكسجين الكل، أي طفلة قاعدة تسمع فينا، وبنات تحديدا على رأسهم بنات سي محفوظ الجراحي. دونك محمد منير في عشق البنات.

كي نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان ماشي تحبك اكسجين افهم.

اللي تنحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الموسيقى تحبك. اكسجين افلام بالصوت العالي.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصل كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان ماشي مزيان ماشي تحبك. أكسجين FM

0: Actu.
1: نهاركم زين ونهاركم أسعد الأيام. الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا كل رجعنا لكم مرة أخرى في بواكتو مع زميلتنا ألفة جندوبي. صباح النور ألفة.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بيك، وإن شاء الله نهارك أسعد الأيام، وإن شاء الله نهارك زين سي محفوظ.
3: أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا شيخ الناس على الغنية متاع الكودكور.
1: أي
2: كل هذا يتمنى يكون عنده بنية باش
1: يهدي لها الأغنية.
3: تحية كل بنات تونس.
2: قلت لهم محظوظ سي محفوظ أبو البنات،
1: أبو البنات
2: وأبونا احنا لهنا، إن شاء الله ربي يطول عمرك ويفضلك.
3: عايشك ربي فضلك، وأعتز ببناتي الحقيقة وبنات تونس كل.
2: أي نعم،
3: وبنات تونس كلهم في مستوى كبير ياسر. واليوم شوفي كيفاش المواقع المتقدمة للمرأة التونسية اللي رائدة واللي هي بانية للحضارة ومساهمة فعالة في بناء الحضارة.
2: صحيح.
3: واللي بنى تونس في الأصل، المصريين يقولوا اللي بنى مصر في الأصل كان حلواني.
2: آه.
3: احنا نقولوا اللي بنى تونس في الأصل كانت امرأة.
2: اي نعم، كانت امرأة حلوة وخليت بالحق للأثر الطيب، والناس كل يحكيوا عليها. نحكيوا على المرأة القيروانية، نحكيوا على المرأة الجربية، نحكيوا على المرأة القفصية، نحكيوا على المرأة التونسية بصفة عامة في مختلف المناطق. كان باش نجبدوا منطقة على حساب منطقة. كيفاش وأحلى ونسينا وين راهو، نسينا على روسنا وأنا بدي المرأة
1: ما كانوا
2: أينما كنا أينما كنا الهنة والنحن.
3: المرأة التونسية تاريخيا كان عندها حضور على مستوى الحضارة الإنسانية بشكل عام.
2: صحيح.
3: اللي بنى بغداد راهي أروى القيروانية مرت أبو جعفر المنصور، اللي هي طلبت منه باش يبني لها مدينة على نهر دجلة، وبنى لها البغداد، وهي سموها في الحضارة العربية سموها أم الخلائف، يعني منها هي من نسلها.
2: أيوة.
3: جو سبعة خلفاء في الدولة العباسية. كذلك زينب النفزوية اللي بنات مدينة اسمها مراكش.
2: أيوة.
3: حينما كانت زوجة يوسف ابن تشفين ملك اللي كان في ذلك في المغرب. وقالت له بني لي مدينة جميلة، بنينا مدينة سمتها مراكش. وكذلك القيروانية فاطمة الفهرية اللي انطلقت من القيروان إلى مدينة فاس وأسست جامعة ثانية، أو هي أول جامعة إسلامية بعد القيروان، بعد جامعة الزيتون.
2: جامعة الزيتون.
3: جامعة الزيتون هي جامعة في العلوم، في مختلف العلوم في مدينة فاس، يسموها توا جامع القرويين نسبة إلى القيروان. هاي المرأة التونسية، هاي الكاهنة أيضا، باهية بنت ثابت، بنت ثابتت اللي كانت أميرة على الأوراس من الأوراس حتى البلقاء. راجل حداد في تونس. وغيرهن كثيرات من التونسيات. كان مش نبدأ نجم تخاف ناخر برنامج كله.
2: أحكي لي على ما نحب.
3: هاوي
2: هكا ولا لا
3: نحب المرأة التونسية، نحبها لأن أمي مرأة تونسية.
2: أي نعم.
3: وبنيتي من سيد فاس وزوجتي الله يرحمها
2: ربي يرحمها
3: المرأة التونسية. والحق شوف اليوم، ألفة، شوف حتى في مستوى التدريس، في مستوى النتائج المدرسية، في مستوى المواقع المتقدمة في الإنتاج، وفي تحسين صورة البلاد، وفي الكفاح، وفي النضال أيضا من أجل تحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي. تلقى المرأة موجودة
2: تلقى المرأة اللي تخدم بالفكر والسعادة. نلقاو المرأة اللي بالحق شرفت، نحكيو على ولاية بنزرت، نلقاو المرأة بتاع سجنان اللي فخار حرفية سجنان اللي فخار

0: قدام
1: هنا مع جنب القصر تلقاها بعدين
2: تلقى مرأة أخرى ما يدفعوا المرأة باش يخزر الجمال قدام
1: أيوة ارفعها
3: لا هلا وعسى
1: لا
3: هلا نحن وهذه إذاعة أكسجين أفام هكاك نتحدثوا راهو من معناتها بكل وضوح وراهو أنا نبدأ من هكا نبربش في سي محفوظ باش نستثمر ثقافته التاريخية وراهو برشا برشا ناس يسمعوا فينا تحية كبيرة للمستمع الوفي مهدي بوعلي اللي يسمع فينا ويقول راني أنا دوما نركب في الناقل باش يمشي لمنزل جميل يركب من منزل بورقيبة الختمين وبعديك باش يمشي لمنزل جميل يقول رانا الكلنا نعدليه في الراديو في النقل ونبداو نسمع في أكسجين ونسمعوا في كيفاش تبداو تحكيوا مع سي محفوظ ونادية وملفة ومرارة تعود بالحق تحية كلاوي يقفوا على الديتاي يقولك عمش عم رحنا نقولوهم وعادي ما احنا نقولوهم عادي وما يقفوا عليهم الديتاي هذوكم وراهو بي إثراء لما احنا كي تتفاعلوا معنا راهو الطبق اللي نحنا نعملوه كل يوم راهو مش لنا احنا راهو للكل ما بعضا نتشاركوا فيه وانتم راهو مشارك فيه على المستمعين على 53 51 53 كل المواضيع نجموا نتناقشوا فيها ونتحاوروا فيها بكل موضوعية وبكل حرية نعم نقول بكل حرية مسؤولة نعم على خاطر
1: تقف بين الحرية والفوضى
3: صحيح
1: الحرية مسؤولة
3: حرية مسؤولة وتقف حريتك وانت بدأ حرية غيرك وراهو احنا كي نعطيه المعلومة نحبه نعطيه من المصدر كانت زميلتنا مرام مصباح تحدث على الانقطاع المفاجئ الفجئي للماء وإحنا نراو في تحذيرات متاع الحماية المدنية متاع الهلال الأحمر متاع اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث على الأمطار إن شاء الله تكون أمطار خير إحنا لكن في صباح في بنزرت شفت فيديوهات صباح بكري فما زخات من المطر في بنزرت المدينة
2: من الخمسة متاع صباح حتى الخمسة وربع
3: وإن شاء الله تكون بالحق الغيث النافع يكون موجود لكن ربي راهو يعطينا ديما الخير كان شر راهو من أنفسنا راهو منا نحن احنا متسببين في إلقاء الفضلات وين ما كانت باش نسكروا الروجرات باش نسكروا الأودية باش نبنيوا بجانب الأودية راهو احنا اللي قاعدين نعملوا في الكوارث ذوكم يجب تكون لجنة لمجابهة بعض الكوارث البشرية اللي تكون متواجدة في غير الأماكن متاحة
1: روقي نرجع والله ديما نتبر في فيها
3: ما نعلمش
1: في الحضارة الأمازيغية اللوبية اللي هي الحقيقة أمازيغية سموها تويكا السكان التوانسة جلودنا وأسلافنا وأسلاف جلودنا نشكون في العلالي ديما ليش تلاحظوا
3: في العلالي
1: هل ايش باش ما يقالاش في هذا
2: صحيح ألفا عنا بلاغ من السونات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بلاغ هبط عنده 19 دقيقة دونك خلينا نقراوه تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقاليم بنزرت ومنزل بورقيبة حرفائها الكرام أنه في إطار الأشغال الضرورية والمستعجلة لإصلاح العطب الطارئ اللي جد على القناة الرئيسية لجلب قطر 1250 مليمتر باش يتم تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب في كل من معتمدية تينجا بنزرت الجنوبية بنزرت الشمالية منزل جميل العالية راس جبل غار الملح وأحياء النجاح والشلغمية والثورة من مدينة منزل بورقيبة وذلك ابتداء من 6 متاع الصباح لليوم ومن المنتظر أن يتم استئناف التوزيع تدريجيا انطلاقا من السادسة مساء من نفس اليوم بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب اللي باش تتواصل على مدار الساعة يعني براتيك مو بريسك
1: ويلوك بنزرتكم كامل الولايه
3: مش كامل مش وليت بنزلت كل
2: بريسك
3: برشا على 14 معتم بيرا
2: اي اما زاد ما ننساوش الفا معتم ديت بنزرت الجنوبيه زاد
3: هاي من أكبر المعتمديات صحيح لكن يقولوا معتمديات الكل ولا راهو شلالتين بالنسبة للولاية بنزرت راهو فما كلام قاعد يتم تداوله على صفحة الفيسبوك مهم جدا كيف فما رسمي فما المعلومة الرسمية ناخذوها من المصدر راهو كيقولوا معتمدي بعض الأحياء تاع مدينة منزل بورقيبة مش منزل بورقيبة الكل وكي نقولوا تينجا نقول بنزرة الجنوبية، شنو الأخرين مرام بعد
2: لحظة تينجا، بنزرة الجنوبية، بنزرة الشمالية، منزل جميل، العالية، رأس الجبل، غار الملح، أحياء حي

0: النجاح والشلغمية والثورة من منزل بورقيبة.
1: هما معتمديات فيهم حركة هاي على 14 يسمى أكثر مشتر يسمى برشا، لكن باهي البلاغ كي جاي توا كتويكا قبل التسعة تسعة غير درجين ولا تسعة ثمانية ونص يهبط البلاغ وضمي قسم الستة متاع الصباح. لكن هكا
0: المضحك في الكومنتريت كما العادة، أنا ديما كنا نرى أي ببليكاسيون ديما ندخل الكومنتريت نشوف العبيد العبيد الكل قاعدين يقولوا الستيك بونجور صح النوم صباح الخير
1: سونيت
0: المخيف مع ستيك. أنا الله غالب من مصيفة برانشينا مع ستيك السونيت، خاطر ديجا معناها القص عنده برشا عنده برشا عبيد، والبلاغ بالنسبة لي هما هبط المخر.
1: شوف هما ثلاثة مؤسسات اللي هما ستيج والوناس والسونيت، كي تحط بداية الكلمة متاعهم تلقاهم SOS. ستيج وناس سونيت معناتها كانت معناتها هذوكم يتعطلوا هذوكم روحنا نعملوا SOS.
0: صحيح.
1: على ذيك يلزمنا نحافظوا على المؤسسات العمومية. صحيح، نحافظوا على المؤسسات العمومية متاعنا ندعموها ونراجعوا كيف كيف، مهم جدا كما قال سيد رئيس الجمهورية مراجعة الانتدابات، نشوفوا شنو وضعية الانتدابات، دعم المؤسسات هذيك بالتجهيزات والتمويلات والقوانين بالنسبة للاستدامة متاع المؤسسات العمومية، وخاصة المؤسسات العمومية اللي تزدي في خدمات للمواطنين.
2: لهنا نضيف حاجة سيدة ألفة، وبه البيان الجاي نتاع سوناد متأخرا، اللي هي تعرف سوناد تعرف سواء كليم بورقيبة أو كليم بنزرت يعرفوا عندهم محطة اسمها إذاعة أكسجين، مفروض من البارح البرنامج وقت اللي وقع البان نظيرهم من البارح اتصلوا بالإذاعة وأعلموا الإذاعة وعطوا البرامج وين مش يقصوا الماء وين ما يقصوش، وقتها نبدو نتكلموا احنا من المصدر الرسمي ونساهموا مع المؤسسة الوطنية الكبيرة العزيزة علينا كلها، نساهموا في تخفيف الحدة دي بتاع الكتاب.
1: لكن سمح عسي محفوظ خرجت المعطى ورغم العظمة ما تقول تقل ما فيها شق
2: معلومة خرجت
1: ممكن من 11:30 بتاع الصباح بارح قبل شوية 11:30 قبل 11 خرجت وسموها مواطنين اللي هما يقولوا رغم بش يقص الماء ويقص 3 أيام وممكن يقص اليوم العشية ممكن معطى تم تسريب هالمعلومة هذيك. نيس كل ما يخذ حذرها مي تقول لك فماش بلاغ فماش حاجة ما قالتش عليها أكسجين وكلمونا احنا لنا. كنت اتصلت انا بمدير رئيس اقليم سونيد منزل بورقيبة تحية كبيرة لي بالحق سي جميل، وقال لي راهو صحيح فما تكسيرة اما مزلنا ما عنديش وقتاش باش
0: يتقص ما يعرفش باش تاثر معناها القصه باش تكون كبيره
1: ولا لا. لو قاعدين سيغ لي ليو الخدامه قاعدين يخدموا والنجم ما يقصش الماء الخدمه قاعدين معناتها نزيدوا الاعوان باش تخدم ونجم ما يقصش
0: باش كل حد زاد ياخذ حقه. الف احنا المعلومه ما كانت عنا من الصباح حكينا على معتمديتين جا وعلى المناطق سميناهم في معتمديتين جا، ينجم تكون بعد كي درسوا سيغ تيغا معناها كي شافوا لقاو انه فم برشا معتمديتين باش يتم حسب معناها التكسيرة وحسب التصليح متاعها شنو يقتضي.
2: ورغم ذلك كله أنا باسمي الخاص وباسمكم كذلك نحيي عمال السونات
1: أي الأعوان
2: راه الأعوان التنفيذيين القادمين تو سور شونتي.
1: صحيح،
2: لو يقول لك الستة ديماري يجيك الماء راه الستة باش يجيك الماء.
1: صحيح،
2: ثم الناس ما تقيلش اليوم لا لا حتى ولو فما زمش يعملوا كل خيمة ده يخدموا تعتها.
1: اي نعم ان شاء الله ان شاء الله ما تصبش المطر بكري
2: ان شاء الله
1: ربي. توصلت معنا المجتمع زادا ويام التريفي قالت راهو جرزونا ومنزل عبد الرحمن وكل احيائهم اليوم مقصوص من نص الليل مش من يوم الصباح. انا كمواطنه نحب نسمع ونعلم بالمعلومه رسميا، ما نحبش نراها في الفيسبوك. وانا تو سمعتها بعد ما قص الماء يعني ثم قصان ماء خرجت المعلومه من قبل فما تسريب المعلومات. لهنا راهو الفيسبوك ماهوش مصدر معلومه، لكن نجم تنتقي انت المعلومه والمصدر نتاع المعلومه اللي يعطيك الاخبار نجم تكون هو عندك فيه ثقه كما تم تداول اللي هو مكلف بتسيير بلديه مازال جميل هو اللي هبط البارح في الليل لحدش ونص لحدش و
0: قبل نص
2: الليل
1: قال راهو نعلمكم اللي الماء باش يقص على كامل ولاية
0: غزة
1: بعين الاعتبار. ممكن البلاغ ما حضرش يستناو في النهار باش يتاكدوا مع مع الخدامه مع الاطارات اللي موجودين
0: تاع السنه من المنطقه
1: باش زاد ما يكونش فما تشويش على الناس الكل تسمع الماء باش يقص راهو الناس تعبي الماء الماء يرجع الماء الماء هذاك الكل يتكرر. واحنا ديما نقولوا راهو ترشيد استهلاك الماء مهم جدا نجم تو الناس كل ما يمشي تخدم معناتها مش الناس الكل باش تستعمل الماء هذاك الكل الماء مهم جدا ترشيد استهلاك الماء. وراهو حتى كان في بلش ما في بناش بالضوء باش يقص والضوء يقص قاعدين عبيو فيه في باكويت ولا في دبابز الضوء باش يقص وكذا تعلمنا نصبروا راهو كيما تعلمنا نصبروا على الماء تعلمنا نصبروا على الضوء
0: ديجا احنا صابرين نرفع الماء عندنا برياز
1: صابرين وراضيين
0: ماهيش جديده هي صابرين عليه الماء اما شنو يقعد الماء هذايا الاستعمالات نتاعها وتطيب تواليت حاجات كيما هكاك معناها
1: مكثر
0: العمليه معناها الجيمه يعني
1: مرام
0: المكثر
1: بالنسبه لاستعمال الماء احنا تواصلوا معنا ولت البارح مواطنين من معتمدي تغزيله قال راهو الماء عندهم مقصوص والضوء عندهم مقصوص وعندهم شكون توفى لهم راهم بالحق عذبوا باش يغسلوا الميت ان شاء الله ربي يرحمه
0: ان شاء الله ربي
1: ان شاء الله ربي يثبت اجرهم الناس الكل بالحق. هذيك اللي تحسها تو في فرحه وقص الماء الناس الكل تجري بتشوف عين بتشوف بير بتشوف كذا بينما في موت ولا في وضعيه كيف هكاك بالحق تعجز باش تقول احذر في الحاله اللي وصلنا لها حل سبوله ما تلقاش فيها الماء اقعد استنى حدش لي يجيبوا لك يقعد اللي معناتها الميت يستنى راهو هذوما صور نقولوا في الكل عايشينها والكل معناتها شفناها
0: نقولوها حتى على المواطنين اللي كلمونا
1: وتحيه للمستمع احمد الهمام اللي تواصل معنا وقال لي بجاه ربي وصلوا صوتهم المواطنين هذوما المتساكنين وعندهم ثقه كبيره في اذاعه اكسجين افام صوتهم وراي رايهم هذاك دورنا وهذا واجبنا واحنا نتواصلوا مع المواطن المسؤول ومع المسؤول اللي ماخذ منصب انا ديما نقولها رانا كلنا مسؤولين ونحافظوا على بلادنا. مرام باش نزربوا شويه
0: نحكيوا على زياره
1: نحكيوا على زياره السيد وزير البيئه اللي كان في زياره لعدد من معتمديه ولايه بنزرت بدا منزل عبد الرحمن بعديك جا بحذانا لهنا المنزل بركليبه وبعديك مشى لبنزرت الجنوبيه وبعد مشى لبنزرت الشماليه وكان السيد الوزير مرفوق بالسيد الوالي وثله من اطارات ومدير عامين نتاع وزاره البيئه كيما وكاله التصرف النفايات الديوان الوطني للتطهير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي كانوا متواجدين زادا كيف كيف المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية كان موجود الأعضاء المجلس المحلي ورئيس المجلس المحلي كان موجود رئيسة نائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم النائبة مجلس نواب الشعب وإذاعة أكسجين أفام كانت موجودة والمجتمع المدني جمعية تونسية للصحة والبيئة كانت موجودة وكانوا برشا اقتراحات موجودين. الاقتراحات هذوكم كانوا كل واحد يحب يفك حاجة ويحب يوصل صوته بما أنه الوزير موجود والإطارات موجودين وسيد الوالي موجود كيف كيف الكاتب العام للولاية كان زادا موجود وكانوا تحدثوا على عديد المواضيع من دي منزل بورقيبة ما أني أنا كنت موجودة اللي هي نتاع تهيئة الفسحة الشاطئية نتاع روندو ونصب الفضلات اللي في منزل بورقيبة اللي هو باش يكون معناتها حاجة كبيرة برشا وحاجة باش معناتها تساهم باش تنظف المنطقة الكل
0: تنفس منزل بورقيبة.
1: نعم وكان السيد الوزير مع الوفد المرافق ليه عينوا أشغال مصب النفايات في منزل بورقيبة اللي هو تقدم فيه بنسبة 80% واللي يعتبر من بين المكونات المهمة ضمن برنامج تطهير منطقة بحيرة بنزرت واللي يهدف لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية البيئية بكلفة مالية تعادل قرابة 5 مليون دينار حسب وزير البيئة. وقال انه بعد اتمام اعمال جهر المصب اللي كان يحتوي على ما يقارب 90 الف متر مكعب من النفايات باش يتم تحويل المكان واحداث منتزه به علاوة عن تهيئة فسحة شاطئية بالمصب هذاك. وكانوا هذا مخرج في البلاغ كانوا تحدثوا قالوا لما ليه يكون الاحتفال بعيد الشجرة اللي هو في نوفمبر، يكون الاحتفال بعيد الشجرة في معناتها في وين الفسحة الشاطئية غاديكا، وتم تشجير وتم زرع أشجار غادي باش تكون بالحق خاطرها معناتها منها ربي هاي. صحيح. قايلة كيما البارح شمس كبيرة ما عندكش حتى وين باش تظلل عندك، وهي باش تكون متنفس للمواطنين باش يمشيوا غاديكا، وبربي المواطنين اللي قاعدين يمشيوا غاديكا ما فيها باس كي باش تهز حاجات في يدك في ساشيات ولا في جلاسير ولا فيش باش تهزها، مثل شعار دروح بها هزها وخلي بلاستيك نظيفة راك انت تعاود تقعد فيها مرة جاية، مش نقول غدوة المرة جمعة جاية ولا تقعد فيها، تحب تلقى بلاصة نظيفة وتستنس بالبلاصة اللي انت تقعد فيها، ومحليه المنظر كان ينظاف وكان يتبدل وكان يتم تهيئته البلاصة هذيك بتضافر كل الجهود. وراهو منزل بورقيبة كما يقول سي محفوظ ماضيها محلين، ماذا بينا يكون المستقبل متاحة أحسن وأفضل وخير.
0: شكرا لك ألفا. عندك مضيف سي محفوظ على فصل إشهاري.
2: أي فضل
0: خذل مسألة
2: أنا حبيت تمنيت كان المسؤول الشريط الساحلي
1: اي موجود
2: يكون موجود، ومدير معهد الاثار، مدير جهه معهد الاثار او التراث في ولايه منزرت مفروض على خاطر البحر قاعد هذه باش ناكد عليها البحر قاعد ياكل في الارض
1: قاعد يقدم.
2: هو تحدث السيد الوزير البارح على ما يحدث في كورنيش،
1: صحيح
2: نفس الشيء بالنسبه لمؤسسه البوليه والبريسان اللي غادي كان تراث حضاري كبير ياسر هذيك في البحر، مدينة كاملة بالأنهج وبالديار وبالواحد موجودة غمها البحر، وقاعد ياكل في الأرض وشوفوا لو كان يمشي معهد الأثار وشوف البوترين موجودة غادي، يشوف ليسوت، يشوف القبور أيضا من الرومانية اللي موجودة غاديك. إيه كيفاش حماية الشريط الساحلي، كيفاش بتعمل له غدو هاي شر فلان باش يمشي لك في الماء.
1: هذا موضوع مهم ان شاء الله تلولوه في حصص اخرى، ويكون حاضرين معنا ممثلين على الابال وعن معهد التراث ومجتمع مدني اللي بالحق حرك، وانت بما انك عندك فكره على التاريخ. شكرا لك.
0: شكرا لك الفجندوبي. شكرا لك سي محفوظ اجراحي. فصل اشهاري وراجعين
3: واكتو.

0: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمت كلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ان سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عالية الجودة، من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اني جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع انتر الجارانتي عامين كاملين بالسوق ولا في الاحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كوزين منزل جميل، انفولاين 29-639-266.
4: نحب أحسن الأسواق وأعز ما فما في الليزيكرون، أغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفو لاين 57-039-00.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافير فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتوياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسيل سوا ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إنكار.
5: أكثر من المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نواسيكم ونفرحوا معاكم. اكسجين اف ام اذاعتكم، اكسجين اف ام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فهم بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
1: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين.

0: النور وسلمهاكم زيل الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل الناس اللي برانشي على 90 FM. بحضنا مروة العمراوي أخصائية التغذية في صحتك بنيديكو باش نحكيو على موضوع مهم ومهم جدا. صباح النور مروة.
1: صباح الخير مرام، شنحويلك؟
0: الحمد لله، شنحويلك انت؟
1: الحمد لله لاباس.
0: مقصوص عليك ولا مش مقصوص عليك؟
1: مقصوص بالطبيعة. كمان
0: مقصوص هكا مره
1: مره
0: الكل في مصلحتنا احنا
1: ديما فما اكل خمو ما نرز الكيس الكوتين ديالها
0: مش الكيس
1: سبحان الله باش تتعلم شويه صبر.
0: صحيح صحيح، لا هو كيكه بالحق عادي نتعلم كده في الصبر. دونك مروه باش نحكيو على الفيتامينات
1: والمعادن اللي خلينا نحسوا بطاقة وبنشاط. دينا بجايس اتسأل السؤال، شنو الفيتامين اللي باش يخليني هي فاشل، باش يخليني نكون مرتاح ونكون ناشط، راني نحس روحي تعب توا معناتها بعد السخانة بعد يعطيك الصحة توا باش نحسوها أكثر مع الخريف. دينا نحسوا الفشلة والإرهاق هذيك. دونك الفيتامينات اللي باش نحكي عليهم راو نركزوا على مصادرهم الغذائية، مش نخمم نشري كومبليمون ولا حاجة. هذه ما حاجة نركز عليهم في الكوتيديان تاعنا كل يوم في صحني، نحاول أنها تكون موجودة، خاطر الكومبليمون راهي تغطي نقص. كي تبدا فما نقص عملتوا سويت للأناليز نتاع دم، تحليل دم، وقال لك طبيبك راك ناقص في هذايا، وطبيبك وحده هو اللي باش يعطيك الكومبليمون اللي يتماشى معاك. دونك الفيتامين دو جروب بي، خاصة الفيتامين بي 12 بي 6 وبي 3، هما دايوغ المسؤولين الأولين على استخلاص الطاقة من ماكلتنا. يعني إن احنا كي نوفروا الفيتامين هذوما دو جروب بي، خاصة بي 12 بي 6 وبي 3، هذوما يخلي كي ناكلوا بعد بروتينات ولا باش ناخذوا دهون صحية ولا حاجة، هي توصلها لبلاصتها كما نقولوا احنا، وقتها وين نستنفعوا بالكبير من ماكلتنا وتعطينا النشاط بالكبير، خاطرها تغذي زادة الجهاز العصبي. دونك نحس روحك مرتاح ناشط وعندك طاقة إنرجي يعطيك الصحة. إذا ما ننسي بتبيع ذي ما يخفى على حتى حد، هو الفيتامين متاع النشاط. كي نقولوا ديما فيتامين سي نقولوا رانا باش نمشي ناخذ فيتامين سي باش ننشط جوستومون، خاطر هو يقلل من الإجهاد والتأكسد متاع الخلايا، وهذا اللي يظهر علينا أنه يكون فما راحة ونشاط، وديجا هو مسؤول على امتصاص، يعاون على امتصاص الحديد اللي هو مسؤول على نقل الأكسجين في الجسم متاعنا. دونك نحسوا روحنا متفرهدين. الفيتامين دي يأثر مباشرة على كفاءة العضلات والصحة النفسية. ديجا النقص متاعه يعمل خمول وإرهاق مزمن. وراهو ما نقولوش احنا عنا الشمس وهنا في الصيف ما نركزوش على الفيتامين دي، راهي الشمس ماهيش هي فيتامين دي. أشعة الشمس كي تجي علينا تساعد الجسم نتاعنا على امتصاص الفيتامين دي، كي نبدا ديجا انا اعطيته لجسمي من مصادر غذائية، والا اذا كان عنا نقص واضح ناخذ لي كومبليمون. لكن راهي الشمس هي تعاون الجسم على امتصاصه، مش هي ديريكت
0: مش هي مصدر
1: ديما فما كونفيزيون في النقطة هذيا. وأكيد الحديد هو عنصر أساسي لتكوين الهيموغلوبين في الكريات الحمراء متاع الجسم تاعنا، اللي هي مسؤولة على نقل الأكسجين في الجسم تاعنا، وخاصة تغذي الخلايا ومنها خلايا العضلات. دونك هيك اللي يخلي الجسم تاعنا العضلات تخدم كيما يلزم. دونك ما تحسش الفيبليس مسكولير، خاطر ديما حتى النقص متاع الحديد يقول لك راه تحس أول حاجة
0: فاصلك توجع،
1: فاصلك توجع، تحس روحك مدقدق، فاشل، ما عندكش إيفور،
0: باش
1: تطلع دروج، باش تمشي برشا، تحس روحك فيسع ما تتعب. هذا ديجا يستحق الحديد. اخر حاجه المغنيسيوم هو عنصر اساسي في انتاج الطاقه. الATP اللي هي ATP الطاقه في الخلايا نتاعنا. دونك منهم خلايا العضلات اللي باش تخلينا ناشطين وتخلي الجسم نتاعنا مرتاح، وهي صديقه المعدن اللي هو صديق القلب دونك يخلوا القلب يدق كما يلزم والدورة الدموية تمشي كما يلزم وهذا اللي خلينا ننشطوا.
0: شكرا ليك مروة العمراني. دونك هذوما انت معناها حسب الكلام نتاعك توا تنصح العبد انهم يركزوا اكثر على الماكله
1: من مصادرهم الغذائيه
0: ولا مصادر طبيعيه
1: اي خاطر ما نحكيش على نقص نحكي على باش تحس روحك ناشط وتكون بكلتك افيكاس تعاونك. النقص هذيك كي يبدا فما حاجة
0: يعني نحكي مني على عبد عادي
1: عبد عادي جيش يحب يكون مرتاح ناشط يكون أكتيف في نهاره في خدمته في قرايته توانس باش ترجع تقرأ لانك تحس روحك مرتاح ومصادرهم ركزوا على مصادر الفيتامينات والمعادن هذوما مصادر غذائية هما الأساس راهو المكمل اسمه على جسمه مكمل المصادر الغذائية.
0: لكن كي يكون عبد تعب عبد عنده نقص مري يعني عنده نقص في حاجة وقت يولي يلتجأ للطبيب ويحضر
1: الكمبليمون على خاطر راهو نودو بنرى فما انواع نتاع مثلا انت نحكيو على المغنيسيوم فما انواع نتاع المغنيسيوم حتى الحديد فما انواع نتاع حديد اللي كل حاجه كل حاله عندها حالتها وحسب خصائص ظروف البدن نتاعك وخصوصيته دونك وحده المختص ولا الطبيب اللي ينجم يحدد الحاجه اللي بتمشي معاك.
0: شكرا لك مروه العمراوي اخصائيه التغذيه. احنا مازلنا متواصلين معاكم في نهارك زين.
2: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت من نبدأ.
2: اللي يقصد دار كبيرة معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي خبرة 35 سنة في المجال اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت اخلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا عنده مضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أونغلوغي موجودة وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معلك توا كان تطلبه على 98 440 621 ولا تزوروهم في ديزرت سنتر مقابل البطاح.
4: الدنيا سخون عليك والمصروف كثير عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صود السيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى مع أثاث البرهومي حفل سيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة ألف لايل 28 28 280.
5: ياخي شبيك متغشة هكا
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زيد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولي وشتر بشتر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: أما ديما نحتار شنو ناخو؟
5: سهلة مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
6: إكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حبت تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس vos offres des BTP et des BTS en multimédia informatique de gestion comptabilité commerce international décoration et design intérieur formalité douanière شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله مستقبل مضمون. ما لفيش تستنى إجابة حذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
9: كل ولدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
6: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق، خدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس دومي. انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.

فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي بش يوصل مزمان الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.tr.
1: على www.radiooxygen.tr.
2: أكسجين فام.
3: أكسجين فام بالصوت العالي.
2: صوت العالي.
4: أخبار أكسجين فام.
5: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين فام. على الصعيد الجهوي وتبعا للعطب الطارئ اللي يوجد على القناة الرئيسية للجلب قطر 1250 تم تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من معتمدية تينجا وجزء من معتمدية مازابورغيبة وبنزرت الجنوبية وبنزرت الشمالية ومنزل جميل والعالية ورس جبل وغار الملحة بدايه اليوم 6 متاع الصباح حتى يتم استئناف التوزيع تدريجيا للماء الصالح للشرب اليوم بدايه من 6 متاع العشية بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب اللي تتواصل على مدار الساعة حسب بلاغ للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه السوند. وفي موضوع آخر، أدى وزير البيئة السيد حبيب عبيد البارح 4-9 سبتمبر 2026 زيارة عمل ميدانية إلى ولاية بنزرت، تابع خلالها رفقة رئيس المجلس الجهوي للبيئة والي بنزرت السيد سالم بن يعقوب تقدم أشغال إنجاز عدد من المشاريع والبرامج الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما للحد من النفايات وتعزيز شبكة التطهير وحماية وتهيئة الشريط الساحلي بهدف تعزيز تحسين جودة الحياة بالمنطقة. وأفاد وزير البيئة في تصريح إعلامي بالمناسبة أنه بتعليمات سامية من قبل السيد رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد باش يتم تهيئة كافة الشريط الساحلي التونسي من بنزرت إلى جربة ومنها مناطق سيدي بوسعيد وقمرت وقرطاج وسلامبو وبقية المناطق والجهات بتونس. وأضاف وزير البيئة أنه من أبرز المشاريع الجارية في الغرض إلى جانب انطلاق أشغال تهيئة الشريط الساحلي بكل من ولايتي سوسة والمنستير مشروع تهيئة شاطئ الكورنيش ببنزرت وليسير بنسق ممتاز على مستوى الإنجاز حيث تقدر اعتمادات والمالية الجملية حوالي 100 مليون دينار في جميع مراحله ومنها المرحلة الأولى اللي يجري إنجازها بكلفة مالية بحوالي 40 مليون دينار. والمرحلة الأولى باش تمتد على طول حوالي 7 كيلومتر باش يتم فيها إنجاز حوالي 3 سنابل صخرية وتغذية صناعية بالرمال في حدود 1 مليون متر مكعب من الرمال اللي باش يتم جلبها من أعماق البحر في تدخل نموذجي أول من نوعه في تونس وفي الجهة، إضافة على إنجاز فسحة على طول حوالي 600 متر بالمنطقة وتركيز مصدات رياح وتثبيت للكثبان الرملية وغيرها من الأشغال الفنية. وكان وزير البيئة ووالي بنزرت تفقدوا في مستهل زيارة العمل اللي وكبها إلى جانب الكاتب العام لولاية بنزرت ممثل والمصالح المركزية لوزارة البيئة والسلطة الجهوية والمحلية والمصالح الفنية والإدارية ذات العلاقة، إضافة إلى ممثلي المجلس المنتخبة سير إنجاز مشروع توسعة وتهيئة ميناء الصيد البحري بمنزل عبد الرحمن وإنجاز فسحة شاطئية شرق الميناء اللي يعتبر من بين أهم عناصر مشروع برنامج تطهير منطقة بحيرة بنزرت من أبرز المشاريع التنموية والبيئية والاجتماعية وهو يهدف إلى تحسين جودة الحياة. كما يهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز جاذبية المنطقة وتطوير وظيفة الميناء وظروف نشاط الصيد البحري ودعم الاقتصاد الأزرق والحفاظ على المنظومة البيئية البحرية السليمة، وين تعادل تكلفته المالية الإجمالية 21 مليون دينار فاصل واحد، وهو يضم عدة عناصر بيئية وإنتاجية ومهنية على غرار تهيئة عدد من الأرصفة الخاصة بالنشاط البحري الموجه للبحارة في منزل عبد الرحمن من حلقات ربط للمراكب وفضاء ترقيع الشباك وتصليح المراكب وإنجاز مجموع محلات خاصة للبحارة. وزير البيئة ووالي بنزرت والوفد المرافق لهم تقدم أشغال مشروع مصب النفايات في منزل بورقيبة بنسبة 80% وليعتبر من بين المكونات الهامة المدرجة ضمن برنامج تطهير منطقة بحيرة بنزرت. ولدى معينته سير إنجاز مشروع إعادة تأهيل وتوسعة محطة التطهير ببنزرة الجنوبية، والبلغ تكلفتها المالية أكثر من 116 مليون دينار. أفاد وزير البيئة أن الأشغال المدنية تسير بنسق عال حيث بلغت ما يقارب 60%. وباش تمكن محطة التطهير من تلبية احتياجات ما يزيد عن 400 ألف ساكن من متسكني المنطقة المعنية بالمشروع من حيث معالجة مياه الصرف الصحي إلى حدود سنة 2041، وذلك بطاقة معالجة تقدر ب 46,100 متر مكعب في اليوم، وربط 3 أحياء بالمحطة وتهيئة منطقة سقوية على مساحة قرابة 200 هكتار مع اعتماد تقنية المعالجة المعتمدة في المعالجة البيولوجية بالحمأة المنشطة ذات الحمولة المنخفضة، وذلك داخل أحواض الأكسدة والمعالجة الثانوية وأحواض الترسيب الثانوية، ثم الترشيح عبر الرمل والتطهير بواسطة الأشعة فوق البنفسجية والمعالجة بالثلاثية وغيرها من المميزات التقنية والفنية الحديثة. ويذكر أن البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت يندرج في إطار مبادرة أفق 2020 اللي تم إطلاقها سنة 2005 بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لمسار برشلونة. وفي موضوع آخر، استعرض الاجتماع الدوري للجنة الجهوية لتنظيم النجدة ببنزرت المنعقد البارح العشية في مقر ولاية بنزرت مجمل الاستعدادات اللوجستية والبشرية الاستباقية من تدخلات ميدانية وغيرها، واللي من شأنها الحد من التداعيات السلبية للتقلبات المناخية المرتقبة نهاية الأسبوع الجاري بمناسبة موسم الأمطار. وأكد والي بنزرت إشراف البارحة الأشغال الاجتماع بحضور الكاتب العام للولاية وبقية الأعضاء القارين من مصالح فنية وإدارية وأمنية وحماية مدنية ودفاع وطني، أنه سيتواصل العمل بقرار الانعقاد الدائم لجميع اللجان المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بمختلف معتمديات ولاية بنزرت. كما شدد على مواصلة التكثيف من حملة النظافة والتعهد لشبكة تصريف مياه الأمطار ومجاري الأودية وغيرها، إضافة على المعالجة الحينية لبقية الشبكات سواء منها المتعلقة بمياه الشرب وكذلك شبكة الصرف الصحي وغيرها. ويذكر أنه تم إقرار تخصيص حصص استمرار بمقرات ولاية بنزرت والمعتمديات والبلديات والإدارات لضمان جاعة وسرعة التدخلات الاستباقية والميدانية، مع تأكيد جميع الحضور على جاهزيتهم العالية للتدخل العاجل والناجع في الزمان والمكان، حسب ما أفدنا به زميل طارق الجبار. وعلى الصعيد الوطني، أشرف البارح وزير الداخلية السيدة خالد النوري بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية على اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة اللي يندرج في إطار التزام الدولة التونسية وحرصها المستمر على تعزيز جاهزيتها والرفع من قدرتها على حماية المواطن والممتلكات والثروات الوطنية وما يفرض ذلك من أحكام التنسيق وتكثيف الجهود لتفادي الكوارث والحد من أثرها. وشدد وزير الداخلية على ضرورة التنفيذ الفوري للإجراءات الوقائية، وذلك بالتسريع في صيانة وتنظيف مجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار والتثبت من جاهزية شبكة التطهير واتخاذ كل التدابير قبل حدوث أي اضطراب. وأبرز وزير الداخلية أهمية تكثيف التوعية الإعلامية بتوجيه رسائل واضحة ومباشرة للمواطنين لتحذيرهم من الاقتراب من الأودية والمنشآت المائية ولدعوتهم إلى الالتزام بتعليمات السلامة. وتولى في الختام وزير الداخلية بمناسبة الجلسة تكريم نخبة من أعوان وإطارات ومتطوعي الحماية المدنية تقديرا لجهودهم الوطنية وتضحيتهم في مجابهة حرائق الغابات خلال فصل الصيف. وفي موضوع آخر، حذرت البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف البارح من الاختلالات الخطيرة اللي يشهدها الوضع الدولي الراهن مع تفاقم النزاعات والاعتداءات المسلحة في خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة وتراجع قوة القانون الدولي أمام تغول القوة العسكرية بما يقوض الأمن والسلم الدوليين. مجاهد في بيان ألقته البعثة باسم تونس خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، وذلك في إطار أشغال الدورة العادية 63 لمجلس حقوق الإنسان. هذا ودعت تونس إلى تأسيس نظام دولي متعدد الأقطاب يرتكز على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي وسيادة الدول والمساواة بينها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتسوية السلمية للنزاعات والامتناع عن استخدام الهيمنة الاقتصادية كوسيلة ضغط سياسية. ونشرت وزارة التربية البارحة نتائج نهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026. ودعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى الدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الأسلاك التعليم العالي مع التسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهمة والمهنية والاجتماعية للجامعيين. وعلى الصعيد الدولي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد

0: مصحوبة بتساقط محاليل البرد بالشمال، ثم تشمل محاليل الوسط حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. والريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز سرعتها مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، والبحر متموج إلى محليا مضطرب. كان هذا المواد الإخبارية لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. في الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة لكافة مستعملي الطريق إلى ضرورة الحذر عند المجوزة. السلامة وفي الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: جيراني من إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانييم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانييم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو.

0: داركم عبر الكختاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانجيو عبر الكختاس.com والليفغيزون لداركم.
1: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
2: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لين 29-375-850.
3: اصنيعي وتابع الضمان
4: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
3: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام 2 توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غلياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين الصحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
6: ألو
5: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
6: شكون معايا؟
5: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
6: اما منين نبدا؟
5: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
7: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زيادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
8: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات، من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية، خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات

مهارات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين لهالدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة. اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 0.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين أفار اليوم
3: في أحسن أفار
4: أحسن أفار
3: ملا أفار
5: العشرة و13 دقيقة على موجات أكسجين أفام. رجعنا لكم مرة أخرى باللافريات من أجانس إيموبيليار إكسبريس نورة مع مريم. صباح النور.
6: صباح الخير. افتح الورد والياسمين ناجة
5: مرام معك هكا ما عطلش الصوت.
6: مرام مع سلامة بالعروسة.
5: أهلا وسهلا مرحبا بيك. لبس عليك مريومة.
6: يعيشك يفضلك يا مرام. و الحقيقة فرحت معناتها نورت الأكسجين أفام. ديجا ريتك في الفيديو اللي قبل دونك قلت مرحبا مرام رجعت لنا.
5: يعيشك يا مريومة منورة بيكم منورة بالمستمعين متاعنا وبالزملاء متاعنا الكل. دونك مريومة محضرت لنا أفريات باهين كالعادة.
6: أي اليوم عندنا هذه شقة للبيع موجودة في وسط البلاد بنزار تقريبا من جميع المرافق. فيها صالة ثلاثة بيوت نوم كوجينة بيت حمام. المساحة متاعها 138 متر مربع. هذه السومة متاعها 230 مليون بشهادة ملكية فردية. انفستيسمون باهي وسط البلاد ينجم ياخذها ويكريها زيد على الصيف. دونك مرحبا بالناس الكل اللي حاب على لابارتمون هذايا للبيع وسط البلاد ولا ديزابارتمون اخرين ولا دار مستقلة للبيع وسط البلاد مرحبا بيه. نكلمنا على 93 175 458 والا 55 499 878. عندنا زيد مرام للكري عندنا طاقة مؤقتة هذايا على المدى الطويل. فيها أسانسور بريمير إيتاج هذه مزيانة برشا. موجودة في حي الملوف تتكون من صالة ثلاثة بيوت نوم كوجينة بيت حمام. هذه سومها 1,500,000 شهر. كيف كيف اللي حب يكري في بنزر سواء على المدى الطويل وإلا على المدى القصير في جي عطلة ولا فاكونس مع عائلته مرحبا بيه. يكلمنا على 72 435 3 صفار. وإلا إذا كان يسمو فينا معناها مواطنين بالخارج بطبيعة قاعدة جينا في مواطنين معناها يسكنوا خارج بنزرة وكل شيء. دونك يكلمونا كيف كيف على 93 175 458 ولا 55 499 878. هذوما موجودين 24/24 على الواتساب. وديما عنا دوزة تختمو موجودين في الكورنيش اللي بشكريهم من هنا حتى يشلين سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديما عندهم ميتي غراتوي. اذا كان بشيخوا معهم الكرهبة زادا نكريو كرهب مرحبا بالنسبة الكل. يكون السوم نتاعهم تاع الكري سبيسيال.
5: شكرا لك مريم. شكرا لك مريم العياري من أجونس إيموبيليار إكسبريس نورة. احنا مازالوا عنا لفريات عنا في شلغمية دونك وين معمل جافيل دار فيها طبق أرضي تتكون من صالة كبيرة ثلاثة غرف نوم ومطبخ كبير بيت حمام في الدار الداخل وبيت حمام البرة مع سطح يعني اللي باش يشري نجم يزيد يبني إيتاج آخر. المساحة الجملية للأرض هذه 190 متر مربع منهم 120 مبنية و70 متر جردة. المبلغ المطلوب هو 120 مليون وسوم الدار اللي هو قابل للنقاش. لمزيد من الاستفسارات تنجموا تكلمونا على أرقامنا 31 10 98 وإلا تنجموا تكلموهم على 94 581 374. كيف كيف عنا أرض للبيع في منزل جميل. المساحة المخصصة معناها للبيع 5304 متر مربع مقسمة المقاسم متعدة بمساحات مختلفة. الوضع العقاري متاع الأرض عندها شهادة ملكية خاصة بها مسجلة وتلقاوها مقابل عين بيتار على بعد 10 دقائق من شط الرمال مربوطة ببيانسوغ بشبكة الماء الصالحة للشرب كيف كيف بالتطهير والصرف الصحي. طرقات فما 8 و10 و12 متر. السوم متاحة بش يكون بين 800 و850 دينار للمتر المربع. دونك كيف كيف عنا أرض أخرى للبيع في الكورنيش. المساحة اللي بش تكون موجودة للبيع هي 2435 متر مربع. دونك عندها شهادة ملكية مشتركة تلقاوها موجودة في الأرض هذية في المرتبة الثانية من طريق البانوراميك. دونك بش تلقاو طريق من جهة مشت البنزرت التقديم مقابل قهوة الفل. نحكي على 900 دينار للمتر المربع والسوم كيف كيف قابل للنقاش. دونك نجموا تتصلوا بالسيدة إيسيا على الرقم التالي. زي تعطيكم أكثر تفاصيل على الأرض 92 730 005. وتنجموا تتصلوا بنا احنا زيدا على 31 10 98. كيف كيف عنا دار للبيع في نهج السبتة جنجلة في معتمدية تينجا. الدار هذه متكونة من زوز طوابق. الطبق الأول متكون من غرفة نوم، سالة، مطبخ، بيت حمام وجراج وسقيت ماء. دونك وفي الطبق الثاني اللي هو أكبر نلقاوه متكون من 3 غرف نوم، سالة كبيرة، بيت حمام. المساحة الجملية 625 متر مربع. الدار تبعد على البحر 500 متر، اللي نلقاوه يقارب 10 دقائق مشي. موليها يا حبيبي حبر 490 مليون. السوم كيف كيف قابل للنقاش. الأكثر تفاصيل تنجموا تتصلوا على 56 838 562. هذو ما كانوا الأفريات متاعنا لليوم، وإحنا مزلنا متواصلين معاكم في نهارك زين.

0: قصد ربي ونوي على هنا وتخمم في التصدير او العشاء. يوزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزانيس ماركت تلقاو الهبره 37 دينار و900، الكرومه ب 32 دينار و900، الفكره ب 35 دينار و900، اما الصدره المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملايه. وسريس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية photovoltaïque et bornes de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم Max Protection شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة ميكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمت كلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
3: فقيك يجعوك اخر النهار والوقفه واللي تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار، هذا علاش مايكير جبت لكم اللارج شوا في لي سابو اللي تلاقيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء ولا للرجال، والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماطر منزل جميل ولا في جرزونا انفولاين 57 039 0000.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إنكار.
4: لكثير من المعلومات كلمونا على 20 661 0066، وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: الفلاح يحرث الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها ويسقيها من وقت ويعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. هكاك الحوت جاء صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم يجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
1: العشرة واربعين دقيقة على موجات أكسجين أفهم، جاء وقت دورة المرشي مع زميلنا لسعد الفرجاني من أوتيك. صباح النور لسعد.
2: صباح الفل مرام، تحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة أكسجين أفهم.
1: تحية ليك زميلنا لسعد الفرجاني. دونك خلينا نعملوا دورة في مرشي أوتيك في سوق أوتيك ونخفوا فكرة على الأسعار.
2: ايه مرة ما نحكيه ساعة طوال الحركية في السوق الأسبوعية بيوتيك، تعرف الحركية راي برشا متحركة، البلاد تحس فيها رجعة فيها الحركية، ترشيم متاع صغيرات، يشيروا في الطابليات، يشيروا في الكراتب، معناتها هما والأولياء نتاعهم، تحس خاطر هذا السوق خلينا نقول لك الأخراني اللي قبل العودة المدرسية، السكول الزمام معناتها باش تقضي قضيتها وتروح على بكري، فيها الطقس سخون، سخون شوية، أما هذا كل الطقس ما منحهمش معناتها باش يعملوا دورة، باش يقضيوا لصغيراتهم، ياخذوا زاد صغيرات كسكروتات، زاد تعرف صغيرات يموتوا على الكسكروتات، إي
1: صحيح،
2: كسكروتات البلابي موجودة، ياخذوا معناتها كسكروتاتهم، مع الطبلية والكذابة، وحاول بها ويروحوا معناتها الناس كلها فرحانين، وان شاء الله عوده مدرسيه معناتها موفقه لكل جيتنا الكل. مرام القدره والغله موجوده معناتها ما فماش في حاجه مفقوده، الاسعار ما فماش زاد فرق كبير بين الاسابيع الفارطه والاسبوع هذايا. نبدا لك بالفلفل يا مرام، كنا لقينا الفلفل مثل الحار الدينار حتىش معناتها 15 100، والمسك يبدا من 1300 حتى ل 2000 يوصل 2400 ل 2500. الحلو طبعا ب 3600 حتى فما ب 2800 و 3000 و 3600. الطماطم الطماطم اللي زاد تعصومها تويكا خاطر باش تخرب مرام الصيفيه. الطماطم موجوده من 14 100 حتى 15 100 حتى 16 100 كاريتي ماهيش الكل السياره مرام، الباهي تبدا حتى من 2000 حتى 2200 توصل 2400 او 2500. البطاطا، البطاطا موجودة زي كيف كاليتي مش باهية من 2000 حتى 2200، كاليتي باهية تبدا من 2300 حتى 2400 2500. البصل السيفي من 12100 حتى 14100 حتى 15100، البصل الأحمر والحمى والأبيض. السناري، السناري موجود بكذا دينارات كيلو، البوتنجيل موجود من 15100 حتى 2000 يوصل حتى 2500 3000. الذراع الأحمر موجود الكيلو من 15100 حتى 2000، وما شكون اللي على البرج، البرج من دينار حتى 15100. الذراع الأخضر بخمسة دينارات، ودي قمرة يبدأ من 15100 حتى 2000 2500، الباقي مرام يوصل من 3000 حتى 3500. الفارس، الفارس موجود من 4 دينارات حتى 5 دينارات 6 دينارات. الجناوية، الجناوية فهم متوسطة ب 2000 فرنك 100 جرام، وفهم الجيدة ب 3000 100 جرام. الرند الأخضر والشايح 15100، معني على الأخضر الرابطة ب 600 فرنك، الترنجية الخضراء ب 2500 رابطة، خضار ورقية السلف والمعدنوس 700 حتى 800، تغليق أوراق 5 دينارات، فما الفلفل بر العبيد اللي حبي ملح يا مرة 5 دينارات، الثوم العواري موجود 7 دينارات 500 بالعروش وبالأفراك 8 دينارات 500، وفما زاد الفلفل الأحمر يا مرام نتاع العولة الشايح هذاك 19 دينار الحار و 18 دينار الحلو. هذا معك مرام تاع الحار، خلا فينا الدقلة ب 12 دينار، التفاح يبدا معناتها من 2000 حتى 3000 هذا بالفرز، والباهي يبدا من 4000 حتى 5000 يوصل حتى 6 دينارات 6500 اللوكس الباهي. الخوخ المكعبر ب 4 دينارات حتى 4 دينارات 500، الرويال الباهي يبدا من 5 دينارات 800 حتى 7 دينارات 500، الدلاح ب 12100 الكيلو، البطيخ الاصفر فما الثمان معناتها البطيخ الرويال باهي 15 14 100 حتى 15 100، والثماني معناتها الثماني اللي جمع الثاني ب 12 100 كيلو حتى 15 100، فما شكون بيع الكعبه، الكعبه بالدينار حتى 15 100، البطيخ الافامي ب 16 100 كيلو، لانزاس ب 12 دينار، العنب موجود من 4 دينارات حتى 4 دينارات 800 5 دينارات، الباقي باهي يا مرام يبدا من 6 دينارات 500 حتى 7 دينارات و 500. نتعاطى معك مرام ثلاث اسعار اللحوم، الدين اليوم الدجاج الحي يتباع الخروج ب 18 دينار حتى 20 دينار، الدجاج المذبوح ب 12 دينار، الحمل علوش تكلف ما فيناش، الحمل علوش بين 63 دينار حتى 65 دينار ل 67 دينار الماكس تاعو، الحوت اسماك الكينا اليوم البوكا تتباع من 8 دينارات حتى 10 دينارات، تشتروا ب 10 دينارات سردينة فما زيدة دينارات 500 والأخ نشتري 5 دينارات الغزال موجود من 10 دينارات حتى 15 دينار ثم الورقة ب 23 دينار ثم الحوت مخلط ب 10 دينارات هذه الأسعار مران كما قلت في سوق الأسبوع بيوتيك الغالبية صحيح ثم شوية خضية مع خضرة مع شوية غلة إنسان ياخذ أما الغالبية خاصة الرواق المعبي تاريخ الرواق اللي فيه نتاع الملابس ونتاع الأحذية ونتاع الخراس ونتاع الطبليات هذاك اللي فيه معناتها حركية أكبر حركية كبيرة برشا إن شاء الله تعب هذا نتاع الوادين كلها يا مرام يسمعوا على الأقل يفرحوهم صغيراتهم
1: إن شاء الله
2: بالنجاح والتوفيق إن شاء الله
1: إن شاء الله شكرا لك زميلنا الأسعد الفرجاني شكرا لكم مستمعينا على الاستماع وعلى الوفاء احنا كنكونوا وصلنا الختام من هاركزين لليوم نتقابلوا إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت وعلى نفس الموجة في الأمان الناس الكل

Radio Oxygène FM.

من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهمكم ونحكي لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصل الطريق

0: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمت كلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، انت من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع انت الجارانتي عامين كاملين والسوق ولا في الاحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98-131-350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بزركة ميزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بزركة كوزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجين تكتتهن. بزرتا كوزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون أغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. لكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافيور اي استيتيك نزهه، تكوين في الكوافيور فام ايون كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دي بو، إدغاف أسياد، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس و بيبي ليبس، أنجليري، سيلاسي، سوان ما إي بي، و إبيلاسيون فيزاج إي كور.
5: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وأنت مستقبلك في عالم الجمال.
7: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول. تحبك أكسجين فم بالصوت العالي. تحبك.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: تعرف اللي يعجبني فيها يمكن نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي تحبك
2: اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم
3: اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم
2: على www.radiooxygène.tr
3: على www.radiooxygène.tr
4: أوكسجين FM
0: أوكسجين FM بالصوت العالي
4: بالصوت العالي
5: أخبار أوكسجين FM
6: مرحبا بكم في الموعد الإخباري على أوكسجين FM. على الصعيد الجهوي أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقليم بنزرت ومنزل بورقيبة في بلاغة صادرة عن هاليوم الخميس أنه في إطار الأشغال الضرورية والمستعجلة لإصلاح العطب الطارئ لجدة للقناة الرئيسية للجلب قطر 1250 ملم باش يتم تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من معتمديات تينجا وبنزرت الجنوبية وبنزرت الشمالية ومنزل جميل والعالية ورأس جبل لغار الملحة وأحياء النجاح وشلغمية والثورة من مدينة منزل بورقيبة وهذا بداية من اليوم 6 متاع الصباح حتى لليوم 6 متاع العشية. وأكدت شركة سوناد في ذات البلاغ أنه من المنتظر أنه يتم استئناف التوزيع تدريجيا انطلاقا من الساعة 6 مساء من نفس اليوم بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب واللي باش تتواصل على مدار الساعة. وفي موضوع آخر دعت اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة بولاية بنزرت في بلاغة تحذيري المواطنين والمتسكنين إلى اتباع أقصى درجة الحيطة والحذر تحسبا للتقلبات المناخية المنتظرة بداية من اليوم العشية. أوصت اللجنة بمتابعة النشرات والتحذيرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة وتجنب الأشجار والابتعاد عن المنصات العالية وأعمدة الإنارة الكهربائية والأماكن الخطرة وكذلك التي قد تشكل تهديد على السلامة العامة. كما دعت إلى احترام قواعد المرور واتباع السياق الحذرة والالتزام بمسافة الأمان والتخفيض من السرعة وعدم المجازفة بالمجاوزة مع استخدام الإضاءة الكافية عند الاقتضاء وعدم ركن السيارات بالأماكن المحجرة وتحت الأشجار خلال فترة هبوب الرياح القوية والعواصف الرعدية. فيما أوصت اللجنة الفلاحين ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجة الحيطة والحذر والالتزام بالتوصية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الإشراف ومنها بالخصوص إيواء الماشية داخل الإسطبلات والأماكن المغطاة والأمنة والابتعاد بها عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة المعرضة لتجميع المياه. كذلك دعوة إلى حماية الأعلاف والمحاصيل المجمعة ونقلها إلى أماكن جافة ومحمية من تسرب مياه الأمطار. كما أوصت اللجنة الصيادين بعدم المجازفة بالإبحار خلال فترة التقلبات الجوية بسبب شدة الرياح واضطراب البحر وإحكام شد المراكب والسفن بالموانئ وتأمين المعدات البحرية لمنع اصطدامها. أكدت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث في بنزرت على متابعة التطورات الجوية واتباع توصية الجهات المختصة وأضافت أنه في حالة الطوارئ يمكن الاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198. وفي موضوع آخر تستعد اليوم جمعية تراث وأصالة ببنزرت لتنظيم الدورة السادسة لخرجة سيدي سالم حراث على امتداد يومين اليوم وغدوة وتأتي هذه التظاهرة في سياق الجهود الرامية إلى صون التراث المحلي وإعادة ربط الحاضر بماضي مدينة بنزرت لتصبح موعد سنوي لإحياء تقاليدنا وعاداتنا وتراثنا الزاخرة. هذا وتهدف هذه التظاهرة حسب رئيسة الجمعية تراث وأصالة ببنزرت السيدة سلوى شقرونة إلى أحياء العادات والتقاليد وصون الموروث المحلي. وللإشارة فإن برنامج التظاهرة يتضمن اليوم خرجة سيدي سالم الحرافة السنوية من وسط مدينة بنزرت وتحديدا محيط المرسى القديم إلى ضريح الولي الصالح سيدي سالم الحراف في أجواء استعراضية فرجوية تراثية، وصولا إلى زاوية سيدي سالم الحراف المنتصبة على الرب والساحلية قبالة الواجهة البحرية بالمنطقة السياحية ببنزرت، كما تتضمن تظاهر عرض الأكلات البنزرتية التقليدية وسهرة فنية بفضاء الولي الصالح سيدي سالم الحراف تحييه مجموعة يسري مقداد. وبدعم من المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية ببنزرت تحتضن دار الثقافة بن رشد منزل عبد الرحمن فعالية المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية أيام 11 و12 و13 سبتمبر الجارية. وعلى الصعيد الوطني، دعا المرصد الوطني لسلامة المرور مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر الشديد تبع للتقلبات الجوية المنتظرة والمتمثلة في نذور أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بولايات زغوان وتونس الكبرى ونابل وجندوبة والكاف والسليانة والمنستير والقيروان وسيدي بوزيد وتوزر وقبلي والقصرين وباجة وسوسة وبنزرت. وأوصل مرصد في بلاغ ليها اليوم باتباع عدة نصائح، منها تفقد حالة السيارة وخاصة سلامة الإطارات والأضواء وتأكد من صلاحية الفرامل ومساحات الزجاج الأمامي والخلفي إن وجدت، وذلك قبل الشروع في السياقة. كذلك دعوة إلى تخفيض من السرعة لتتناسب مع حالة الطريق ومستوى الرؤية خاصة عند بداية نزول المطر لتفادي الانزلاقات. ضرورة ملازمة اليمين واحترام الأولوية ومضاعفة مسافة الأمان وترك مسافة أمان كافية لتجنب الحوادث عند الفرملة الفجائية. وكذلك إشعال الأضواء واستعمل أضواء التقاطع لتحسين الرؤية. ودعا المرصد الوطني لسلامة المرور إلى الحذر من الرياح والانتباه للاختلال التوازن العربات بسبب الرياح القوية خاصة على الجسور وفي الطرقات المفتوحة خاصة الدراجة النارية والشاحنات. وفي سياق متصل، يتسم الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم الخميس بنزول أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالشمال ومحليا بالوسط حسب نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، وين تتراوح أعلى الكميات بين 40 و60 مليمتر بولاية الكاف وجندوبة وسليان وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان، وتصل محليا إلى حدود 80 مليمتر بولاية باجة وزغوان مع تساقط محلي للبرد وهبوب ريح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما يتواصل نزول الأمطار غدوة الجمعة 11 سبتمبر 2026 بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، حيث تكون الأمطار محليا غزيرة. وفي موضوع آخر، أكدت كهية مدير التجنيد بوزارة الدفاع الوطني العقيد روضة بالحاج قاسم تأثير عدم تسوية الخدمة الوطنية على الشاب خلال المشاركة في المناظرات على الصعيدين الوطني والعالمي. وفي تصريح أعلامي لها، أفادت العقيد بأن عدم تسوية وضعية الخدمة الوطنية ينجر عنها المتابعة القضائية أولا، كما تحرم الشاب من المشاركة في المناظرات على الصعيد الوطني. أما على الصعيد الدولي، قالت العقيد روضة بالحاج قاسم أن تسوية وضعية الخدمة الوطنية شرط أساسي للحصول على الجنسية ويتم طلبها عند طلب الحصول على وظيفة كذلك. وأشارت إلى فتح مراكز التجنيد أبوابها لاستقبال الشبان من يوم 1 سبتمبر الجاري إلى غاية 2 أكتوبر المقبل، وقالت إنه كل من تعذر عليه الالتحاق حاليا بمراكز التجنيد لظرف أو آخر بإمكان والد المعني التوجه إلى أحد المكاتب الجهوية لتقديم البيانات الخاصة بابنه إلى حين الحصة التالية. وبخصوص الرقمنة، كشفت العقيدة عن عقد اجتماعات مع وزارة الخارجية لإعداد برنامج على صعيد العالمي يربط كافة القنصليات التونسية بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة حتى تصبح ملفات العاملين بالخارج متوفرة وتصل عن طريق الرقمنة مباشرة. وقالت إن العمل على على هذا البرنامج في تقدم ملحوظ وهام في مراحله الأخيرة. وقالت كهية مدير التجنيد بوزارة الدفاع الوطني العقيد روضة بالحاج قاسمة إنه التجنيد في فترة للتكوين العسكري وهي موحدة بين جميع الأسلاك الحاملة للسلاح، كما بإمكان الشاب الاندماج في الثكنات بعد التكوين. وقالت إلى أبرز امتيازات السنة العسكرية من أهمها أنه يحتسب في التقاعد في الوظيفة العمومية وحتى في القطاع الخاص، كما يمكن من الحصول على شهادة في التكوين المهني، إضافة إلى أولوية الانتداب في الثكنات العسكرية. وذكرت العقيدة روضة بالحاج قاسم حالات الاستثناء وتأجيل الخدمة الوطنية اللي نص عليها المشرع. قالت أنه حالة الاستثناء في 4 حالات، أولها أن يكون الشاب غير صالح طبيا، وثانيا تجاوز سن 35 عاما، وثالثا يكون عامل مقيم بالخارج بعد سن 28، وأخيرا يكون لديه مكفول شرعي بصفة نهائية. في موضوع آخر، قامت مصالح وزارة التجارة إلى حدود اليوم بحجز 54,000 قطعة مواد مدرسية و1255 ملحات في شكل مواد غذائية و2576 لصق مدرسي يحتوي على مواد محللة عضوية، حسب ما كشف مدير الجودة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات السيدة سلوى الفطمسية. وفي تصريح أعلامي لها قالت إن مصالح وزارة التجارة قامت بأكثر من 400 زيارة ميدانية لمراقبة المواد المدرسية، تم خلالها رفع 760 عينة للتثبت من خلوها من المواد الكيميائية الخطيرة. أكدت أنه تم تسجيل أكثر من 150 مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بمسك منتوجات غير مطابقة للترتيب وإخفاء بضاعة وعدم إشهار الأسعار وغيرها من المخالفات. هذا ودعات كافة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات وتقديم الشكايات عبر الرقم الأخضر لوزارة التجارة 80-191. وعلى صعيد الدولي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى محادثة رائعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنه الزعيم الروسي يرغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وحذر وزير الدفاع الصهيوني اليوم القيادة الإيرانية من أنه أي هجوم على إسرائيل سيقابل برد قوي يلحق أضرار جسيمة ليس لها مثيل في إيران. كانت هذه أخبار أكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة المستمعين إلى ضرورة التخفيض من السرعة أثناء نزول الأمطار. في الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم.

0: السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكورانيين يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكورانيين، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل برقيبة. نجموا تكلمونا على 23-380-584 وإلا 93-374-119. العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس تصل 50% على ساس وليتخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصروا يلا غنى ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهدايا للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقعوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا جبن زبط شراح من مارس يوصل البلاد ولا فوت دي لكورنيش ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكختاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72-413-913 ولا كمندي عبر الكختاس.com وليفريزون داركم.
1: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي راما نجان؟
2: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته راما نجان. أكبر النجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر النجاح هو كتلميذ النجاح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في راما نجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. اسم زيدة راما نجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله راما نجان طالن فتح راما نجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. راما نجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
3: أصنعي أنتم مع النمين
4: مع تبنى المغراوي أتهمى وطمين
3: مع تبنى المغراوي أتهمى وطمين أتحط على ذمتكم كل أنواع محمد السنين على جودة مطابقة للمواصفات العالمية لعام وطمين هو خبرة سنين ثقة وأمان اسمها لكل نساء وكان عن كريدين خلي بالك وطمين خدمتهم بكم شوية من خدمة زمين تونسانيتش غلاش فاقلا لكسيلاس مطلق ميكانيزم
5: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026. حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك، حلاقه وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكون متخصص لمده 6 اشهر باحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبه، اونغوري سيلاسين مكياج بيرمانون ودرافاسيال مكياج ايشينيون كوبي كولوراسيون. للتكوين الاساسي للمبتدئين الى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوه محسوبه باش تقربك اكثر من الاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز خبرة إتقان، ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
6: ألو
5: ألو صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
6: شكون معايا؟
5: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
6: اما منين نبدا؟
5: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت. في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى تكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف.
7: فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
8: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غالية في الجمال وألوان من عند بطول الشام. بطول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان. بأمام الشامية وذوق شرقي رفيع، بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإذا كلمونا على 29-042-249 وإلا 21

0: تعلم أن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: قصد ربي ونوي على هناك وتخمن في التصدير او العشاء. يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و9 ميل، الكرومة ب 32 دينار و9 ميل، الفكرة ب 35 دينار و9 ميل، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و9 ميل. ما لكانك بالحق ناوي على هناك ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والمليل. وساليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه بالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا تلمونا على 36-105-56 23-705-56، ولا تواصلوا معنا على لوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
2: في روضة ميكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة،
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع. ميكيز مش كالروضة، ميكيز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميكيز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمت كلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرعوا فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
3: تعطيك الجروب اخر النهار والوقفه واللي تتعدى كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار، هذا علاش مايكير جبت لكم اللارج شوا في لي سابو اللي تلاقيه اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء وللرجال والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماطر منزل جميل ولا في جرزونا انفو لاين 57039000.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافير استيتيك مزهر، تكوين في الكوافير فان ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتوياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بيل مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوا ما اي بي وإبيلاسيون بيزاج
4: إيكار. أكثر من المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكار مزهر

0: ليش؟ غرامك لجنة تبعوته سلبيه بعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقه وتجميل ليك ولدك ولا بنتك، نعلمكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة، نحب نخدم وندخل فلوس من الحاجه اللي نحبها وحيرت من نبدا.
0: اللي يقصد يقصد دار كبيره، معهد نور للحلاقه والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبره 35 سنه في المجال، اللي خرج اكبر الاسماء في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحق للتفوق، وما تخرج كان قادره تحل صندوق وتخرج عروسه. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: ولدي اسمعني، عندك فكره شنو القريب بالضبط؟
0: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انغلوغي موجوده، وكل عام عندهم ديكادير تلمزتهم. نزيدها محجمة الرجال ونتبيعها وخيك، خلي يضمن مستقبله. معلك توا كان تطلبوا على 98 400 621، ولا تزورهم في ديزيرت سنتر مقابل البطاح.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثير عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهوني يسهلها عليك ويوفر لك صورة الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30 دينار، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. وما لفاش تستنى، مع اثاث البرهوني حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصورة يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. مابل برهوني في كل دار يفرح كبار وصغار. شوفوا مابل برهوني طريق مازن بورقيبة بنزرت فروة، ألف لايل 28 28 280.
3: يحي شبيك متغشى هكا،
4: وجهي تحرق بالشمس وليتاج زاد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تقلا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير، شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفيش تستنى، إجا بحثنا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: كل ولدي يحب يشوفه صغير وينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة الملوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة بالسياحة هي الانتباه الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق، خدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس دومين. انفو لاين 98 118 232 وإلى كل منا على 98 118 231.

0: كبير لكم، مرحبا بالجميع. موعد جديد ما لازم كالعاده معكم من توحد الماضي ساعتين ونص. حديثنا اليوم باش يكون على برنامج وطني لتوفير اضاحي العيد سنه 2027، منظم من طرف وزاره الفلاحه وديوان تربيه الماشيه والمجمع المعني المجمع المهني عفوا سامحوني المشترك للحوم الحمراء والالبان. البرنامج هذا اسكو موجود مش موجود؟ شنو حضرت له صوت الاشراف؟ كيفاش باش يكون؟ شو المقصود برنامج وطني توفير اضاحي العيد سنة 27؟ اسكو نحكيو على صوم باش يرخصوا فيه بعد الغلاء المشط اللي عشناه العوام اللي فاتت؟ كل النقاط هذه باش نحاولوا نحكيو فيها اليوم كالعاده معاكم من توا حتى الماضي ساعتين ونص. ومعايا عامل هادي لبكوري. عامل هادي مساء النور، مرحبا بك.
1: مساء النور حمزه، تحيه ليك وتحيه لكل المستمعين الاوفياء وبالخصوص الى اخوان الفلاحه ومربي الأغنام والدواجن وكل ما هو فلاحة وله علاقة باستهلاك المواطن اليومي.
0: ناس كي ترى هكا معناتها فدت من العناوين الكبيرة عامل هادي والفضفضة وبرنامج وطني وتوفير وكذا، ريال مو شو باش نعمل؟
1: إن شاء الله احنا توا موديما حمزة نطالبوا بالاستراتيجية الوطنية اللي ربما هي تحضرك باش تتفاجئ شيء ويزم تاخذ وقت باش تحضر. احنا الفكرة كفكرة معناها توفير معناها أضاحي العيد تكون معناها متوفرة، هذا ينعكس معناها على الأسعار وعلى التواجد، لأنه احنا عندنا نقص في الاستهلاك والبرش عوامل ربما ساهمت في نقص المربين تاع الأغنام واللحوم الحمراء. هذا ربما مع وزارة الفلاحة وكل الأطراف المعنية تربية الماشية حبوا يعملوا استراتيجية وطنية لتدارك النقاص والإشكاليات اللي صارت، وانت تعرف أصبح عيد الإضحى أو العلوش الإضحى أصبح صاره ليس في متناول الجميع إضافة إلى تدخل مناصة مصر والوسطى، ولكن نقص ذاك ربما هما نظرة توا الكلام كما قلت انت صحيح، لكن نحبوا الانجاز يتم في احسن الظروف بتضافر كل الناس. واول حلقه اللي هما توبوا في تحسيسه هو قاعدين مندوبية الفلاحه والوزاره قاعدين يعملوا في جلسات تحسيسيه متواصله في كل المعتمديات بالتعاون مع النقابات، مع نقابه الفلاحين او اتحاد الفلاحين.
0: معناتها عمليه تحسيسيه
1: معناها قاعد يمدوا فيهم بالبرمجة شنو اللي باش يتم، لأنه فيها حوافز فيها دعم فيها معناها حاجات اللي ربما تشجع الناس اللي تربي الأغنام واللحوم الحمراء معناها الأبقار، هما باش يشجعهم بمنح بحوافز بقروض، وهذه اللي معناها هما ياخذوا في رأيهم. قاعدين برمجة موجودة وفيها وزارة الفلاحة وفيها ديوان تربية الماشية وفيها حتى الأطراف المعنية، إن شاء الله هذه حمزة قاعدين تو في حالة في تواصل بالحملات التحسيسية اللي موجودة في كل المعتمديات. احنا تو بعد استضفنا الهيكل اللي هي عندها رأي في الموضوع، واستضفنا أيضا لأنه الطب البيطري عنده علاقة. إذا كان نحب ننجحه ونرجع للعدد الهام اللي نتعرف السوق شو هو عرض وطلب حمزة. إذا كان يتوجد ربما العلوش وتوفر ونرجع للمشاكل نتجاوزه الإشكاليات اللي صارت قبل وهي اللي عندها علاقة بالأنثى أنثى العلوش، هذا إن شاء الله ما نوصله الحق فيه ما يمكن تحقيقه ونتجاوزه الإشكاليات اللي صارت سابقا.
0: معناتها السؤال مطروح 27 سنة وحاجة كبيرة ولا بيش يكون برنامج على السنوات؟
1: لا، هما توا حسب الوزارة البرنامج اللي تجاوز معناها اشكاليات السنه السابقه وان شاء الله في سنه.
0: لا، كي تقول لي تجاوز اشكاليات تقول صوت الاشراف، معناتها تجاوز اشكاليات معناتها نلقى العلوش متوفر عام الجاي وبمليون و500000 و700000 و800000 هذا شنو يطمح المواطن؟ كي تقول لك اسكو انت ماكش تحكي على 27 ولا تحكي على الون تيرم 28 29 30؟
1: هما توا حسب ما برمجوا على سنه 27 الاستراتيجيه اللي عملوها وهي تخص سنه 27 باش يكون متوفر العلوش معناه باسعار كما
0: تنتظر نتائج عمليه
1: ان شاء الله. احنا نتفائل.
0: انت على مستوى شخصي؟
1: والله انا حسب ما ريت اسمعني احنا كنا ديما ننقدوا ونقولوا لازم نستبقوا لازم
0: نعملوا. المواطن فقد الثقه عمل هادي، المواطن تو اللي يسمع فينا يقول لك فاش تحكيو عم جاي العلوش زوز ملايين سنه مليون و600 وعم جاي زوز ملايين فاش تحكيو تقولوا باش طيح انا هذا سؤالي. معناتها اليوم زعما بالاستراتيجيه دي قادرين اليوم باش نحركوا الفلاحه يرجعوا يربيوا بالدعم اللي تحكي عليه الدعم ياخذوه ما ياخذوش الوغ كو هما كل ما توعدهم حاجه ما ياخذوهاش؟
1: انا معاك لازمنا وقت وقت اللي نحطوا استراتيجيه ولازم ينجحوها مع كل الاطراف مع القروض حمزه صحيح ما نخلوش
2: للسعوديين صحيح
1: مع القروض
2: تعطيهم مش توعدهم فما حوايج
1: جد ولا عليها فتو جد ولا معناها الادويه اللي عندها علاقه بالميشيه تتوجد هذه كلها عوامل باش هكا كما قلت انت نجم نصدق اللي فما رؤيه واضحه
2: بالضبط.
1: فما رؤيه استشرافيه وهذا احنا تو نسمعوه ونشوفوه ونستجد نشوفوه مع الهيئات اللي باش يكونوا موجودين معنا بالتواجد او بالهاتف
0: بالضبط. كل النقاط هذه نحكيوا فيها ان شاء الله بعد شويه 31/10/98 باش تتفاعلوا معنا تخلينا لي كومونتير على الباج نتاعنا اوكسجين تونيزي. بعد شويه يكون حاضر معنا رئيس الاتحاد الجزائري للفلاحه السيد عادل المجري. كيف كيف يكون حاضر معنا سيد احمد الهمامي. نحكيوا زاد كيف كيف على باش ناخذوا الاطباء البياطره زاد شنو موقفهم من هنا واسكو اليوم مازلنا نجموا نعاولوا على تربيه الماشيه بالرحل مطلوبه لانه اليوم حكينا برشا على الادويه نقص الادويه غياب الادويه اللي يهدد القطيع نتاعنا اليوم عامل هادي كل النقاط هذه بيان سور نحكيو فيها نتفاعلوا فيها ان شاء الله بعد لحظات 31/10/98 باش تفاعلوا معنا. مرحبا بالجميع.
3: لازم على اكسجين افعال

0: نحكيوا على البرنامج الوطني لتوفير الضاحي العيد سنة 27، هكا سميت وزارة الفلاحة في وزارة الفلاحة ديوان تربية الماشية والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان. كيف باش تكون الاستراتيجية هذيا؟ كل النقاط نحكي فيها مع ضيوفنا بعدنا في البلاتو. عدنا للبلاتو بيان سور سيد أحمد الهمامي فلاح الرائد. مساء النور، مرحبا بك.
1: مساء النور، مرحبا بك وكافة السادة المستمعين وفلاحتنا في ولاية بنزرت طويل وصلهم صوت أكسجين فام. نحب أقول لكم توحشكم برشا،
0: حتى موسم جديد،
1: موسم جديد إن شاء الله،
0: على أمل أنه تكون الأمور فيه خير
1: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب. أنا نستمع.
0: كيف عدد صيفية؟
1: صيفية سخانة كيف شعب التونسي، كل ما مقصوص دو مقصوص شوي معلق في الدار.
0: صرفتوا ولا الفلاح نجم نقولوا راحة الصيف بالنسبة لي؟
1: والله هي حرب، هو الصيف نحن
0: يكمل حصاد وبعد راحة.
1: لا لا لا
0: مش راحة،
1: لا ما تمش راحة، لا بالنسبة للفلاح ما تمش راحة. توا كمل كمل الميسرة نتاعو ولم قمحات وصبهم في مدور الله، يبقى يستنى كل 20 يوم ولا شهر في مدور الله باش تجي المادة نتاعو. من بعد كمل عنده كريديات، عنده كذا يتلفتنا. من بعد ما يكمل هذاك يولي يخمم على الموسم الجاي، شنو جا جاش الفصفات، جاش كذا جاش كذا، يحرث. كان عنده حرث ما يستناش، واللي عنده ماشي كيف كيف للفاج سكلافاج، يبقى عمره كامل العام 12 شهر حبل على جرارة ما نجمش يحبس.
0: توا شنو المرحلة احنا اللي فيها توا؟ شنو هذي
1: توا المرحلة؟ توا نستنى في مطيرة
0: يعرف
1: بعد الحصاد، واللي توا يستنى مطيرة في مطيرة
0: مطرة ان شاء الله، ان شاء الله ربي يوصلها سالمة كما يقولوا. اليوم العشية من غدوة زادة كيف كيف، شو انتظاراتكم منها؟
1: هذه يقولوا لها احنا غسلت النواب،
0: شو انتظاراتكم؟
1: هذه ترخوا في الارض باش تولي سهلة للحرث، واللي هو حرث يقولوا احنا عملها يسمى ذاك استراتيجي معناتها باش تنقص من الاعشاب الطفيليه السام البدر الوهمي هذا. كان طلع له حشيش وكذا، يستنى باذن الله الحشيش اللي يفرق ويحرث باذن الله باش ينقص على روحه في الدويات وفي كذا، وينقص من الريزيرف نتاع البذور اللي نتاع الاعشاب الطفيليه.
0: نافعه ما هي الضاره،
1: خلي بالك نافعه كبيره، باهيه كل شيء، باهيه كل شيء. هي تعرف شنو هو؟ هي المطر هذه المشكله نتاعها، وانا جي نقولوا نحن كيف نقولوا جماعه الرصد الجوي، جي في شكل زخات عنيفه، يعني جي في موجات قويه برشا
0: بعض،
1: فهي هذيك تعمل الانجراف الانفراستركتور نتاعنا ما تنجمش.
0: خلينا من الشارع، خلينا من الشارع اللي تنجم تكون قلق الشارع الفلاح،
1: حتى عند الفلاح تقلق بالطبيعه، تقلق كي تبدا مطر كبيره. يعني نقولوا ديما ان شاء الله يعطينا ربي كل شيء بلطفه، فهمت؟ كي تبدا مطر كبيره وقويه تنجم تتسبب في بعض الاضرار، اما لاباس العموم غير تجي
0: غير تجي
1: غير تصب غير تصب
0: واحد كل شيء ساهل. شكون يقول لك وخر ديجا؟
1: هذا يوقع، هذا هو بالنسبه لنا احنا
0: بالضبط. سعاده اللي ماشي حاضر معنا رئيس اتحاد جوي الفلاحه والصيد البحري. مساء النور، مرحبا بك.
2: وبيك خويا، يعطيك الصحه سي حمزه، بارك الله فيك على الاستضافه، وعلينا لينا ليك وحش خويا.
0: انتم مزيد، انا قلت عامل موسم جديد، ان شاء الله ان شاء الله اموال تلقاو فيه ان شاء الله تفاعل سورتو مع مطالبكم، هذه اهم حاجه
2: ان شاء الله. ساعه في الاول تحيه ليك وللاخوه المشرفين على البرنامج، وتحية للممر الإعلامي، هذه تحية كبيرة برشا على معالجكم على المشاكل الفلاحية، محسوب كل نهار خميس حتى في العطلة ما ارتحتوش، وهذا برنامج باش يخلي الناس توصل أصواتها سواء المسؤولين أو الفلاحة أو السادة الخبراء أو السادة المتابعين للشأن الفلاحي. برنامج نحن هذا نكرموه ونقولوا له يعني بارك الله فيك، على خاصة للسادة المعدين فيه. الوضع الفلاحي العام السابق معروف، ما نزيدوش نعاودوا، كل شيء باين واضح للسلطات، واضح للناس كل. المعاناة اللي صارت في الصيف السنة صارت على الناس كل وعلى البلاد كاملة، من قطاعات للتيار الكهربائي، من قطاعات للماء، من فقدان كامل الماء المعلب، الماء المعلب اللي يوصل لتباع اليوم في نقاط بيع في ماطر، نقاط بيع أصلية، نقاط بيع مرخص لها تباع بسبع آلاف، تباع زادة في برشا بلايص بتسع آلاف ستيكة الماء. هذا شيء يؤسف، شيء مهوش ينطبق على المواطن التونسي وعلى أخلاقه وعلى مبادئه. هي نحن في الأمثلة متاعنا نحن نقوله غصرة وتتعدى، يبقى كان وجه الله العزيز القاهر القدير هو اللي يبقى في الدنيا هذه. اللي زغلوا الفرص هذوما ماهمش باش يعملوا حاجه كبيره ياسر.
0: بالضبط.
2: المواطن التونسي عانى، لكن المواطن التونسي يلزم يعاني من اجل البلاد هذه، من اجل باش يستحفظ على بلاده، بلاد هذه باش ما تضيعش، يلزم يعاني ويلزم يواصل الجهد نتاعو، المعاناه نتاعو هذه في سبيل الاجيال القادمه، في سبيل الاجيال باش تلقى البلاد هذه حاضره كما يقولوا فيها بلادنا، مناش في السلم فيها بلادنا، لازم نحافظوا عليها. برشا حاجات يترقلها لنا الترقل للشأن العام، خاطر كل شيء مربوط ببعضه، الشأن الفلاحي مربوط بالشأن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، كلها مربوطة ببعضها. والفلاح يعتبر عنصر مهم، خاطر كي يتقسم ماء على الفلاح عنده برشا خسائر.
0: بالضبط.
2: ولاحظنا نحن حتى في قصر الذو خسائر كبيره برشا برشا، الفلاح التو يطالب بالتعويض نتاعهم، ما صار حتى شيء، وهذا تو كونوا ان شاء الله نطرقوا في مناسبه اخرى
0: ان شاء الله. المعهد الوطني رصد جوي عمل هادي، خرج زوز بلاغات، بلاغ في ولايه بنزرت وبلاغ استثنى في ولايه بنزرت، ما نعرفش ان توكا كيف باش تكون تطورات جويه اليوم العشيه في ولايه بنزرت، ومستمعين يسمعوا فينا في ولايه بنزرت ياخذوا احتياطاتهم اكيد للتقلبات الجوية المنتظرة. انتوكا بلاغ البارح يقول يتميز وضع الجوي بداية من بعد ظهر يوم الغد الخميس 10 سبتمبر بنزول امطار مؤقتة رعدية بالشمال ومحلية بالوسط، تتراوح الكمية بين 30-50 مليمتر بولاية بنزرت، تونس الكبرى، نابل، سوسة، القروان، الكيف، وتصل الى 70 مليمتر في جندوبة، باجة، سليانة، زغوان. هذا بلاغ البارح. بلاغ اليوم اللي هبطت وعنده 3 ساعات تقريبا، هو بيده تقريبا جست استثنينا ولاية بنزرت، يقول يتراوح بين 40-60 مليمتر في ولاية الكيف، جندوبة، سليانة، تونس الكبرى، نابل، سوسة، والقيروان، تصل محليا الى 80 مليمتر في باجة، زغوان، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية. دونك معنيين ماناش معنيين، الله اعلم. البارح قالوا لنا ماناش معنيين، قالوا لنا معنيين، توا هبطوا بلاغ على اساس مانيش معنيين. الطقس مازال ستابل في بنزرت، بدا يغيم شويه لما حاله، مازال لحد الان ستابل. وان توكا ان شاء الله نكونوا معنيين، يعني الناس تستنى في المطره هذه عامله
2: ان شاء الله. ان شاء الله نكونوا احنا ننتظروا، والغيث النافع مفيد في كل الحالات، واحنا ما حوجنا خاصه بعد فتره الجفاف هذه، فتره غير عاديه بالنسبه للموسم هذا، والارض اصبحت في حاجه. ان شاء الله كل ما يجي يجينا باللطف، يجيب لطف، وعلى مقابل احنا طيب في الفلاحه، لكن زاد حتى على البلديات تتحرك وحاله الطوارئ تكون موجوده، باش كيك نكونوا موجودين ونهبوا في اقل مشكله تصير.
0: بالضبط. ان توكا كما قلت نخليو روحنا في حاله حذر وترقب، رزمون صغيرات ما يقراوش، باش ما نقعدوش بخاخنا في الصغار، وكيفاش باش تمشي الامور. الناس تسمع فينا ترد بالها اليوم، هذي بنزرت ما عندهمش ماء في السباله، ما تنجم تصب
2: لهم. هذي مفاجاه حمزه من العائلات، من تفاجئوا مشكله احنا نعانيها من مشكل الى مشكل. العتب ذول موجود، والعتب
0: موجود، مش ذول
2: موجود، العتب موجود، وان شاء الله يساعدنا في اقرب وقت، لانه تعرف انت الماء في السخانه هذه في الظروف هذه.
0: بالضبط.
2: اصبح معنا حاجه اكثر من ضروريه. مش يعمل
0: لا مسبيلة.
2: والله أنا شاطر الرئيس عادل، الأسعار حمزة راي مشتة برشا، راو الناس أعمل ربي في بالكم، أعرفكم فوقكم من المواطن وفروا، تبتدي ساعة تطلب دبوس حتى بتخوها بسعر كذا ما يعطيكش، يعني مشكلة كبيرة. إن شاء الله كل هذايا نتجاوزوه ونتعداوه، وديما النظر يستشرى فيها حمزة، إن شاء الله اللي صار علينا ما عادش يصير علينا في الوقت. كيما نعاود ونقول ان شاء الله، هاو احنا موسم البذر طبعا قريبا باش نجوا، ان شاء الله تتوفر لمونيت، ان شاء الله تتوفر البذور الممتازه، وان شاء الله القروض حبزه حد يضحك، لانه ان شاء الله ما نقعدوش نفس المشكله. البارح احنا طرحنا سؤال حمزه، قلنا حتى على موضوع البارح، قلنا تلك نفس الكتب ونفس كذا، علاش ما تبعتش من الجوار موجوده عند كتب.
0: على كل ان شاء الله امطار خير، ودوا بالكم الناس الكل سيسروا روحكم في الطريق، كل مستعملي الطريق، وان شاء الله امطار الخير على ولايه بنزرت كان فما، وعلى مختلف انحاء الجمهوريه وين ما تصب تنفع، معناتها ما يقلقش. ان شاء الله البلاد كلها تكون معنيه بسعود تساقط الامطار. 31-10-98 باش تتفاعلوا معنا، مازال متواصلين معكم في لازم الناس، نرجعوا لكم بعد الفصل.
3: لازم على أكسجين أفعل. شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
4: في روضة ميكيز. مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة خليط مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
3: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمد كلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
5: فنح جاردينيه مقاول ولا سميري، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟

0: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بزركة كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بزركة كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بزركة كويزين منزل جميل الفولاي 29 639 266.
1: نحب احسن اسواء واعز ما فما في ليزيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتيين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
2: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دوفورماسيون كوافير استيتيك نزهة، تكوين في الكوافير فان ايو كوب شينو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقى وعنا لدويل دي بو إدغافة سواب ميكرو نيدلينك بلازما بيل مكياج برمانان تاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سواء ما ايبي و ايبيلاسيون بيزاج انكار.
2: كنسون للمعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 99. إيكول نزهة، تعلم واتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.
4: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
5: أكسجين فام،
6: أكسجين فام بالصوت العالي،
5: بالصوت العالي.
7: أكسجين فام.
8: مرحبا بكم في الموعد الإخباري على أكسجين فام. على الصعيد الجهوي، أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقليم بنزرت ومنزل بورقيبة في بلاغة صادر عنها اليوم الخميس أنه في إطار الأشغال الضورية والمستعجلة لإصلاح العطب الطارئ لجدة للقناة الرئيسية للجلب قطر 1250 ملي متر، باش يتم تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من معتمديات تينجا وبنزرت الجنوبية وبنزرت الشمالية ومنزل جميل والعالية ورأس جبل وغار الملحة وأحياء النجاح وشلغمية والثورة من مدينة منزل بورقيبة، وهذا بداية من اليوم 6 متاع الصباح حتى لليوم 6 متاع العشية. وأكدت شركة سوناد في ذات البلاغ أنه من المنتظر أنه يتم استئناف التوزيع تدريجيا انطلاقا من الساعة 6 مساء من نفس اليوم بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب واللي باش تتواصل على مدار الساعة. وفي موضوع آخر، دعت اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة بولاية بنزرت في بلاغة تحذيري المواطنين والمتسكنين إلى اتباع أقصى درجة الحيطة والحذر تحسبا للتقلبات المناخية المنتظرة بداية من اليوم العشية. أوصت اللجنة بمتابعة النشرات والتحذيرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة وتجنب الأشجار والابتعاد عن المنصات العالية وأعمدة الإنارة الكهربائية والأماكن الخطيرة وكذلك التي قد تشكل تهديد على السلامة العامة. كما دعت إلى احترام قواعد المرور واتباع السياق الحذرة والالتزام بمسافة الأمان والتخفيض من السرعة وعدم المجازفة بالمجاوزة مع استخدام الإضاءة الكافية عند الاقتضاء وعدم ركن السيارات بالأماكن المحجرة وتحت الأشجار خلال فترة هبوب الرياح القوية والعواصف الرعدية. فيما أوصت اللجنة الفلاحين ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجة الحيطة والحذر والالتزام بالتوصية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الإشراف، ومنها بالخصوص إيواء الماشية داخل الإسطبلت والأماكن المغطاة والأمنة والابتعاد بها عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة المعرضة لتجميع المياه. كذلك دعوة إلى حماية الأعلاف والمحاصيل المجمعة ونقلها إلى أماكن جافة ومحمية من تسرب مياه الأمطار. كما أوصت اللجنة الصيادين بعدم المجازفة بالإبحار خلال فترة التقلبات الجوية بسبب شدة الرياح واضطراب البحر وإحكام شد المراكب والسفن بالموانئ وتأمين المعدات البحرية لمنع اصطدامها. أكدت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث في بنزرت على متابعة التطورات الجوية واتباع توصية الجهات المختصة، وأضافت أنه في حالة الطوارئ يمكن الاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198. وفي موضوع آخر، تستعد اليوم جمعية تراث وأصالة ببنزرت لتنظيم الدورة السادسة لخرجة سيدي سالم حراث على امتداد يومين اليوم وغدوة، وتأتي هذه التظاهرة في سياق الجهود الرامية إلى صون التراث المحلي وإعادة ربط الحاضر بماضي مدينة بنزرت لتصبح موعد سنوي لإحياء تقاليدنا وعاداتنا وتراثنا الزاخرة. هذا وتهدف هذه التظاهرة حسب رئيسة الجمعية تراث وأصالة ببنزرت السيدة سلوى قرون إلى أحياء العادات والتقاليد وصون الموروث المحلي. وللإشارة فإن برنامج التظاهرة يتضمن اليوم خرجة سيدي سالم الحراث السنوية من وسط مدينة بنزرت وتحديدا محيط المرسى القديم إلى ضريح الولي الصالح سيدي سالم الحراث في أجواء استعراضية فرجوية تراثية، وصولا إلى زاوية سيدي سالم الحراث المنتصبة على الرب والساحلية قبالة الواجهة البحرية بالمنطقة السياحية ببنزرت. كما تتضمن تظاهر عرض الأكلات البنزرتية التقليدية وسهرة فنية بفضاء الولي الصالح سيدي سالم الحراث تحييه مجموعة يسري مقداد. وبدعم من المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية ببنزرت، تحتضن دار الثقافة ابن رشد منزل عبد الرحمن فعالية المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية أيام 11 و12 و13 سبتمبر الجارية. على الصعيد الوطني، دعا المرصد الوطني لسلامة المرور مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر الشديد تبع للتقلبات الجوية المنتظرة والمتمثلة في نزور أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بولايات زغوان وتونس الكبرى ونابل وجندوبة والكاف والسليانة والمنستير والقيروان وسيدي بوزيد وتوزر وقبلي والقصرين وباجة وسوسة وبنزرت. وأوصل المرصد في بلاغ ليها اليوم باتباع عدة نصائح منها تفقد حالة السيارة وخاصة سلامة الإطارات والأضواء وتأكد من صلاحية الفرامل ومساحات الزجاج الأمامي والخلفي إن وجدت، وذلك قبل الشروع في السياقة. كذلك الدعوة إلى تخفيض من السرعة لتتناسب مع حالة الطريق ومستوى الرؤية خاصة عند بداية نزول المطر لتفادي الانزلاقات. ضرورة ملازمة اليمين واحترام الأولوية ومضاعفة مسافة الأمان وترك مسافة أمان كافية لتجنب الحوادث عند الفرملة الفجائية. وكذلك إشعال الأضواء واستعمل أضواء التقاطع لتحسين الرؤية. ودعا المرصد الوطني لسلامة المرور إلى الحذر من الرياح والانتباه للاختلال التوازن العربات بسبب الرياح القوية خاصة على الجسور وفي الطرقات المفتوحة خاصة الدراجة النارية والشاحنات. وفي سياق متصل، يتسم الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم الخميس بنزول أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالشمال ومحليا بالوسط حسب نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، وين تتراوح أعلى الكميات بين 40 و60 مليمتر بولايات الكاف وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان، وتصل محليا إلى حدود 80 مليمتر بولايات باجة وزغوان مع تساقط محلي للبرد وهبوب ريح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما يتواصل نزول الأمطار غدوة الجمعة 11 سبتمبر 2026 بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، حيث تكون الأمطار محليا غزيرة. وفي موضوع آخر، أكدت كهية مدير التجنيد بوزارة الدفاع الوطنية العقيد روضة بالحاج قاسم تأثير عدم تسوية الخدمة الوطنية على الشاب خلال المشاركة في المناظرات على الصعيدين الوطني والعالمي. وفي تصريح أعلامي لها، أفادت العقيد بأنه عدم تسوية وضعية الخدمة الوطنية ينجر عنها المتابعة القضائية أولا، كما تحرم الشاب من المشاركة في المناظرات على الصعيد الوطني. أما على الصعيد الدولي، قالت العقيد روضة بالحاج قاسم أنه تسوية وضعية الخدمة الوطنية شرط أساسي للحصول على الجنسية، ويتم طلبها عند طلب الحصول على وظيفة كذلك. وأشارت إلى فتح مراكز التجنيد أبوابها لاستقبال الشبان من يوم 1 سبتمبر الجاري إلى غاية 2 أكتوبر المقبل، وقالت أنه كل من تعذر عليه الالتحاق حاليا بمراكز التجنيد لظرف أو آخر، بإمكان والد المعني توجه إلى أحد المكاتب الجهوية لتقديم البيانات الخاصة بابنه إلى حين الحصة التالية. وبخصوص الرقمنة، كشفت العقيدة عن عقد اجتماعات مع وزارة الخارجية لإعداد برنامج على الصعيد العالمي يربط كافة القنصليات التونسية بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة، حتى تصبح ملفات العاملين بالخارج متوفرة وتصل عن طريق الرقمنة مباشرة. وقالت إن العمل على هذا البرنامج في تقدم ملحوظ وهام في مراحله الأخيرة. وقالت كهية مدير التجنيد بوزارة الدفاع الوطني العقيد روضة بالحاج قاسمة إن التجنيد فيه فترة للتكوين العسكري، وهي موحدة بين جميع الأسلاك الحاملة للسلاح، كما بإمكان الشاب الاندماج في الثكنات بعد التكوين. وقالت إلى أبرز امتيازات السنة العسكرية، من أهمها أنه يحتسب في التقاعد في الوظيفة العمومية وحتى في القطاع الخاص، كما يمكن من الحصول على شهادة في التكوين المهني، إضافة إلى أولوية الانتداب في الثكنات العسكرية. وذكرت العقيدة روضة بالحاج قاسم حالة الاستثناء وتأجيل الخدمة الوطنية اللي نص عليها المشرع. قالت أنه حالة الاستثناء فهي 4 حالات، أولها أن يكون الشاب غير صالح طبيا، وثانيا تجاوز سن 35 عاما، وثالثا يكون عامل مقيم بالخارج بعد سن 28، وأخيرا يكون لديه مكفول شرعي بصفة نهائية. في موضوع آخر، قامت مصالح وزارة التجارة إلى حدود اليوم بحجز 54,000 قطعة مواد مدرسية و1255 ممحات في شكل مواد غذائية و2576 لصق مدرسي يحتوي على مواد محللة عضوية، حسب ما كشف مدير الجودة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات السيدة سلوى الفطمسي. وفي تصريح أعلامي لها، قالت إن مصالح وزارة التجارة قامت بأكثر من 400 زيارة ميدانية لمراقبة المواد المدرسية، تم خلالها رفع 760 عينة للتثبت من خلوها من المواد الكيميائية الخطيرة. أكدت أنه تم تسجيل أكثر من 150 مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بمسك منتوجات غير مطابقة للترتيب وإخفاء بضاعة وعدم إشهار الأسعار وغيرها من المخالفات. هذا ودعات كافة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات وتقديم الشكايات عبر الرقم الأخضر لوزارة التجارة 80-191. وعلى الصعيد الدولي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى محادثة رائعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنه الزعيم الروسي يرغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وحذر وزير الدفاع الصهيوني اليوم القيادة الإيرانية من أنه أي هجوم على إسرائيل سيقابل برد قوي يلحق أضرار جسيمة ليس لها مثيل في إيران. كانت هذه أخبار أكسجين فام. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة المستمعين إلى ضرورة التخفيض من السرعة أثناء نزول الأمطار. استمع وفي الأمان.
5: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.
7: جانيكم جديد في لازم لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا تابعوا فينا. 31 10 98 باش تفعلوا معنا، تخلينا لي كومنتير على الباج نتاعنا اوكسجين تونسي. فقط تصحيح مش تصحيح ولا محالة، خاطر هذاك هو بلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي، انه البارح كان حاطين ولاية بنزرت، اليوم لا، يقولوا لي انه ولاية بنزرت معنية، يمكن فما خطأ في البلاغ نتاع المعهد الوطني للرصد الجوي اللي نحى ولاية بنزرت من المناطق المشمولة بالتقلبات الجوية. دونك نحكي على بنزرت، تونس الكبرى، زغوان، نابل، باجة، جندوبة، سليانة، الكيف، القروان، سوسة والمستير. نحكيه على أمطار كبيرة، نحكيه على أمطار غزيرة، ردوا بالنا سورتو الناس اللي بحذا مجاري الأوجية في الطرقات، ردوا بالها. تحية كبيرة صديقنا سليم، ديجا يقولي تاو بدات تصب في راس الجبل وبدات تتنكد في راس الجبل، زي سروي احنا الناس الكل، احنا هنا مغايمة في منزل بورقيبة، مازالت الدنيا الشمس. دونك سي سروي احنا كما قلت، أهم حاجة ديما نخلي روحنا فيقين حاضرين، وبحاول الله تعدى الامطار كلها امطار خير وتعدى على بلادنا بخير. دونك عم يجي بكوري كالعاده معنا في البلاتو في عدد الحصه، بعدنا سعاده الميشا، ستي حاج جاوي الفلاحه وسيد البحري، بعدنا احمد الهمامي الفلاح الرائد، في انتظار بعد شويه التحقوا بنا دكتور سمير طويل ووليد الغرسالي باش نحكيوا على برنامج الوطني توفير ضاحي العيد لسنه 2027. ربطناه بسنه 2027، نخلطوا ما نخلطوش، شنو باش نعملوا بالضبط؟ هذا كل اسئله تطرح عمل يجي بحثنا كما قلنا سيد احمد وسي عادل باش نحكيوا معهم على الموضوع. احمد نبداو بالتيتر الساعه، علاش البرنامج الوطني توفير ضاحي العيد سنه 2027؟ اسكو نخلطوا والا هكيك سمينا 27 وكهو، كنا نجم نقولوا راهو هذا البرنامج الوطني اللي ثلاث سنين القدام باش نخدموا عليه. دونك هذا السؤال، اسكو نخلطوا به العيد 27 باسوام مقبوله يا جماعه التونسي؟ باهي هو مش بالتسميه،
9: هو مسمينه هما برنامج وطني لتوفير اضاحي العيد 27 باهي. اللي سائل ان يسال البرنامج هذا قداش مش يشمل من راس من راس باه. البرنامج هذايا نحن نستهلكوا في العادة مليون، أقل شيء مليون أضحية في العام.
7: باه
9: إذا كان ما نقولوش خاطر بحكم، علاش مليون؟ خاطر اشترت توانسة مش قاعدة تعيد، عانا زوز ملايين مليون. باه لهنا أنت كي تقول لي أنا باش نعاون كان 30,000 باش الدعم هذا موفر مخصص ل 30,000 راس. 30,000 راس على مستوى الجمهورية، ومن مليون إلى مليون ونص 0.003% كيف؟ باه رجيو للشروط نتاع
7: البرنامج،
9: كيفاش يتعطى البرنامج هذا؟ البرنامج هذا باش يعطيك 200 دينار على الراس بسقف تمويلي لا يتجاوز 10,000 دينار. 10 ملايين يعني نتاع نقولوا نحن نتاع 50 علوش
7: 50
9: القروض هذه مش تسيب جانفي فيفري مارس افريل مي 5 اشهر. الراس مش ياكل دينار على حساب انه الراس ياكل دينار في النهار. باهي يقولوا معنا هي البي تي اس مش وفر ال 200 دينار هذا، مش وفرها من البي تي اس بنسبه تفاضليه، هذيك حاجه باهي الحق نتاع ربي 5% نسبه تفاضليه تو دانتيري 5%. باهي شنو الهيئات؟ شنو احنا اللي ناخذوا البرنامج هذا؟ برنامج صغير اول حاجه، 30,000 حكاية فارغة، من مليون 30,000 حكاية فارغة. اثنين
7: شنو باش يشمل 30,000 راس؟
9: 30,000 راس فقط. يعني كان مشى كان جاء برنامج جدي واتجهت للفلاح تو انا على كل حال نحكي على جماعه اللي قبلت من الفلاح اللي قبلت في بازارات في اتحاد الفلاحين ولا في المندوبيه ولا كذا، فهمتني؟ ماهيش فرحانه به الناس. علاش مش فرحانه به؟ نقول لك هذو ما عليكشك. انت كحمزه ولا انا كاحمد عندي 50 علوش فهمتني ولا لا؟ باش نديكلار عليهم تجي مصالح المندوبيه ولا ديوان تربيه الماشي يعملوا كنترول اللي هم صحيين وكذا، او تشري وفاتوره فاتوره يعني مش تشري من فضاءات نقولوا نحن مريقله.
7: باه
9: لهنا الميتين ألف ومش يحطه لأن هي في بازارت متوفرة العلاف ما تقوليش مش متوفرة العلاف فهمتني وحتى إذا كان مش متوفرة أنت يعطيني لهنا في بازارت أنا كفلاح في بازارت الجنوبية أنه أقرب فرع نتاع ديوان ديوان العلاف باش نمشيله باش نطلع السجناء من أوتيكا باش نطلع السجناء من بازارت باش تطلع السجناء باش تاخو بلد قرد هي متجهة

0: فيه المشروع هذا بحكم الحليف تاخذ لهم غاليه من بنزرت باش تنقل لها من الشمال بعد من اقليم الشمال باش تنقل لها من اقليم الوسط تصير التكلفه نتاع الترونسبور وكذا تدخل فيها مضاربين وكذا هم الغريبين يشربوا من المحتكرين
1: واضح دونك كل واحد عنده الحق في 200 دينار على قرض على الرسم تاع الغنم
0: على على
1: سيموم على العليش
0: على العليش
1: ما يفوتش 10 ملايين
0: ما يفوتش 10 ملايين
1: 50 راس ماكسيم
0: 50 راس
1: واضح
0: مش ياخذوا منهم 7 ملايين نقولوا نحن كعبور عنده 50 راس مش ياخذوا منهم 7 ملايين في شكل اعلاف سواء خشنه ولا اعلاف مركبه فهمتني ومن عندي ولا اعلاف
1: ايوه
0: فهمتني ومش ياخذوا منهم 30% فلوس خاطر 70% هذيك ديريكت مش تصير مش ياخذوا بونو كيف ما نقولوا نحن يهز البونو ويمشي ياخذ بيها
1: عالف والثلاثه ملايين ياخذهم فلوس
0: والثلاثه ملايين ياخذها فلوس نتاع السلاح ونتاع المازوت ونتاع
1: كذا سي عادل كاتحاد فلاحين كفير في البرنامج
2: انا باش نفتح قوس مربوط بالموضوع هذا بالمواضيع الفلاحيه كل وقوس هام اللي سيد الوزير بعد عامين على اشرافه على وزاره الفلاحه يصرح بان القطاع يواجه تحديات كبرى بانه يجب تسريع الاصلاحات التشريعيه والمؤسساتيه. هنا سيد الوزير انا باش نساله هل هو المسؤول عن اعداد هذه الاصلاحات واحالتها الى الجهات المعنيه ام اصبح يلعب دور خبير يقدم التوصيات للقطاع ذا مش نعرف سيادة الوزير اللي هو المشرف الأول صحبة الوفد المرافق له على القطاع الفلاحي المهم الاستراتيجي في هذا الوطن شنو نقوله اللي لليوم مازال نصوص فلاحية محكومة بأحكام مر عليها الزمن. أولا قانون مجلة المياه يعود إلى سنة 1975 قانون حماية الأراضي الفلاحية يعود إلى 1983 مجلة الغابات تعود إلى 1988 قانون الصيد البحري يعود إلى 1994 قانون البذور والمجامع المائية يعود إلى 1992 لهنا سيد التصريح هذايا يعتبر ليس بداية للإصلاح بل هو اعتراف ذمي وواضح وحقيقي للفشل وبذلك أضاعت تونس عليها عامين كاملين من القطاع الإشراف على القطاع الفلاحي. هذا أولا الموضوع ذي نتاع توفير أضاحي العيد لأعداد البرنامج الجهات والهيكل المتدخلة في إعداده وتنفيذ البرنامج وهي ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى الديوان الوطني للأعلاف المندوبات الجهوية للتنمية الفلاحية بكافة الولايات المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان وكالة الإرشاد والتكوين المهني الفلاحي وهياكل التمويل هي البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي. هنا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لا هيكل متداخل بطلع مش هيكل تمويلي أو شريك هنا شفنا السادة الجهات المدخلين ما حكينا لهم ما ثمش اتحاد
1: ما حكيوش معكم
2: في اعداد البرنامج وقعش استشارتنا فيه
1: دونك برنامج الوزارة
2: برنامج الوزارة والوزارة تتحمل لحنا نكون طرف في انجاح لمصلحة البلاد اما هي تتحمل الفشل نتاعو
1: واضح
2: في اعداد الدراسة
1: واضح
2: اعداد الدراسة ما كانتش مبنية على الاتصال باهل المعنى واهل الذكر اللي هم الفلاحه والقطاع الفلاحي نتاعها.
1: شنو تقييمكم ليه؟
2: تقييمنا على حسب الجلسات اللي تمت كولايه نزرت والبدايه كانت بمعتمديه سجنان بعد جلسه لبنزرت الشماليه والجنوبيه في الاتحاد الجهوي للفلاحه وصيد البحر بنزرت وبعد جلسه في الجنوب نسبه مئويه كبيره من الفلاحه رافضين المشروع هذا.
1: عليه؟
2: علاه؟ مشروع فيه برشا اسباب تخليها يفشل اسباب متعدده ذكرها الاخوه الفلاحه
1: كيما
2: حكايه الاعلاف هذيا اللي تعتبر ضرر رماد على العيون ماهيش حاجه كيما تربه الفلاح انت باش يشري الفلاح باش يشري من تعاضديه ولا جهه معنيه صار هنا نحن باش نحلوا باب من الاحتكار باب تضارب المصالح وباب الناس باش تغنى الفرصه
1: كيف
2: باش نشروا نحن الاعلان ما عنده هيكل معني

0: مناش خلف العموم. انا مش انا فلاح مش اللي ما عندي محمد لادي فلاح كيف في بحذايا في الفيرما بتاعي. انت ما تخلينيش انا باش نتربط جهه معينه تشري من جهه معينه وانا من السوق والفاول العلوش تو في التو العلوش اللي احنا تو نعمل 600 الف يعمل اكثر. يعني هنا الفلاح مش يزيد من فلوسه اكيد. انت مش تعطيه 600 ومش يشيل العلوش مليون ولا ب 800000 900000 مش يزيد من فلوسه. نحن ما نجموش نناقشوا الموضوع. الاخوه الفلاحه هم اللي ابدوا رايهم خاطر نحن ما نجمش نناقش موضوع هو ماهوش في طرف ماهوش طرف في اعداده. تجينا طرف في الاعداد اللبنه الاولى نتاع الانطلاقه نتاعو
1: لكن مش حاولوا نشحوه.
0: نحب بطبيعه الحال نشحوه لمصلحه البلاد. التوفيق اضحى العيد خاطر مني راه المواطن التونسي
2: نحن هو فرش اضحى العيد هذا ما
0: وفرش نسبه قليله 30000
2: باش يعاون الناس باش يعدي لك سي خالد الفلاحي زوز فرانك فندق ولا لا
1: شيء يشوي
2: كامل. انسان ما كانش عنده الحق في التمويل سي باكور ما كانش عنده الحق في الافاد التمويل مش ياخذ تمويل فهمت ولا لا ما غير ضمان. لكن التمويل هذايا بشروط هذايا باش يقضي على الاعتكار ما يقضيش راهو الاعتكار. وكيفاش نقضي عليه الاعتكار؟ تقضي عليه وقت اللي يتوفر وقت اللي يتوفر وقت اللي يولي العرض اكثر من طلب. اما انت عندك 600 الف علوش ولا 400 الف علوش على مستوى الجمهوريه يا هذاك المقرص هذاك المعجوب. وسامح لي نايم مش بوني انت في عشر على ليش وتقول لي ما تبيعهمش كان في العيد هي مر في نايم غشير. هذا من الناس الناس زواولة عندها خمسه وسته على ليش انسان زوالي مر غشير بشكل 300 الف ما بين طبيب وما بين وحده مش يبيع علوش لكن ما بيعش امه.
0: باش نكونوا واضحين الضايع اعطى رأي على منظمه جهويه وعلى منظمه وطنيه اللي نحن نلتزموا بالقرارات نتاعها. نحن ماناش عقبه الامام المشروع. احنا وضحنا ان احنا ماناش موجود
1: حسب اجتماعات انتم كاتحاد جهوي في بنزرت فانه الفلاحه يقول
0: لك نسبه مئويه من رفض لهذا المشروع.
1: واضح
3: عمليتي انا مستهلك وسأدافع عن المستهلك لأنه مشكلة قائمة
2: العيد
3: كل عيد نشكو ونبكو ونحبه هو توا هذه. وإحنا كنا طلبنا من المنبر هذا إيجاد حلول لمشكلة الضاحي العيد اللي المواطن ربي يعلم به باش يوصل واش طرف ناس ما عادش توصل
2: ما عادش خاطر باش تعاود.
3: الهدف من هذا شنو؟ تجاوز العجز اللي موجود في انتاج اللحوم.
2: كيف يا شيخ؟ كيف يا شيخ؟
3: شويه عاد
2: خليك.
3: هما هالناس هذو من خبار توا حق راسه السيد الوزير ما
2: حتى خبير زاد.
3: عنده لا خليني عادي.
0: احترامي
3: نعرف.
0: كمل خليك كمل.
3: كلمتك واحده لك زاده هما عندهم مهندسين وعندهم خبراء وعندهم حكيم وهما اللي يحطوا الاستراتيجيات هذيا هما اللي يفهموها ربما من جوانب اخرى. احنا توا نحب نرجع انا احنا هو مشروع نجربوه ونشوفوه نجح كان نجح يحسب لهم اذا كان ما نجحش نبدلوا الطريقه لان هو خذينا التراع يمشي هو هذه حلقات تحسيسيه انتم باش تحسوا
1: استنى عامل هادي خلينا نسال معك في النقطه دي برك. معناتها اليوم احنا فشل ذريع في عيد الاضحى 2016 معناتها اليوم خذيت وقتك انت بعد العيد كسلطة الشرف خممت خممت خممت طلعت لنا بالبرنامج هذا اللي هو عبد ما يفهمش الفلاحه وانا هاني مواطن ما عندي حتى علاقه بالفلاحه ولا علاقه تالي بها ما نفهمهاش داكوردو. اما نعرف سامبل على الاخر رئيس الجمهوريه ديجا خرج تكلم قال لك يضربوا لنا في النعجه ويذبحوا في النعجه ويهربوا في النعجه. دونك المواطن يسمع فينا البسيط يقول لك انا اذا تحب تقضي على مشكل العلاج في تونس ورد للفلاح النعجه مش تقول له نعطيك 200 دينار باش تربي علوش حاشتنا ب 30000 علوش العيد الجاي شنو نبيع هذا العلوش ما يتباعوش في بنزرت برك. دونك لهنا كبرنامج وطني وزاره ودبك وهذوما كل الادارات على 30000 علوش
2: هو الاعلاميين مش هيك اكثر من هكذا
1: 30000 علوش وهم دوره تحسيسيه يصرفوا عليهم وطله ودرشون
2: ايه مش وطله الاتحاد
1: عمل هادي. معناتها اليوم سؤال بسيط اما اسهل كان على وزاره التجاره اللي انت قلت عندها خبراء وناس تفهم وناس تخدم نورد نعجه نورد الانثى والا نمشي نعطي قروضات هكا ب 200 دينار على الراس باش نعمل 30000.
3: الوضعيه امام الامر المقضي
1: كيف
3: احنا عندنا جاتنا استشاره ما نعرف شو اهل الذكر
1: استشاره من عند شكون؟
3: من عند
1: الوزاره قالت لا هما
2: مش استشاره
1: اتحاد الفلاحين حسب اكد سي عادل يقول لك الوزاره ما استشارتناش والنقابة أكيد ما استشارتهمش من ده ما استشارت
3: حضروا هما كانوا أطراف حاضرة واستمعوا للبرنامج ذي وكانوا
1: لا استنى استنى لا
3: هذا
0: هذا كم شو إنه نحن
2: مرضى فلا
0: ينخل أنا كم ساعة أنت عندك شيء مسقط من فوق
1: خلنا
0: عرفت مش حي ولا ماشي
1: خلنا تفقوا خلنا تفقوا الوزارة بعد الفشل متاع السنين قعدت معاكم سمعتكم
0: لا
1: سمعت نقابة الفلاحين
2: حسب
1: ولا هذا هو السؤال العمي نفهموا نفهموا إنه برنامج الوزارة هو برنامج الوزارة وبعدها بتطلوا الجماعة باش تقترحوا باش يعني باش
3: تسال من يمثلها
0: وزير
3: يمثلها المندوبيات لا
1: المندوبيات في
3: البلد يمثلها المندوبيات والمندوبيات هي اللي عندها علاقة بالهياكل واللي قاعد تجتمع بهم في برشا مشاريع
1: هي وقال لك البرنامج جانا حاضر ما شاوروناش هو المشروع برنامج
0: قال لك بديته ماناش حاضرين فيه في النهاية
1: ولا.
0: كي قاع مراسلته للمندوبات الجهوية بكامل الجمهورية بطل منشور سي هذا هو المنشور سامحني
1: هذا
0: المنشور
1: ترى هي تخدم المنشور بالليل
0: هذا المنشور
1: كوقتها
0: دخلونا في الايام التحسيسية نزيد نرجع انا نعاود ناكد ونأكد نحن رانا مع نجاح المشروع اما النجاح يكون بشرط موافقة الفلاح
1: حتى
0: الفلاح هو
1: المعني
0: هو المعني بالامر
3: ابديتم ملاحظاتكم
0: ابدينا ملاحظاتكم في الجامعات
3: سامحني بناء على ملاحظاتكم ومعليش شاركوكم في الحملة التحسيسية او
1: تسجيلكم للامان للامانه حسب الرف المنشور والوثيقه الرسميه معناتها هي صادره على وزاره
2: الفلاحه
1: صح فيها السيد عزيم بالشيخ وزير الفلاحه دونك لهنا خويا نحكيوا على البرنامج واضح حاضر عمل هادي برنامج حاضر
2: حتى بعض المندوبيه
1: باش يقعدوا يحكيوا فيه لهنا ديجا اخذوا بعد ما يعطيوهم المنشور فيه المطايق الكل الديتاي الكل اهداف البرنامج وشنو اسمه يكتبوا لهم لهنا مطلب خاص بصغار المربين للانخراط في البرنامج الوطني الخاص بتوفير اضاحي العيد لسنه كذا كذا معناتها ديجا البرنامج حاضر وهي تفضلوا كان تحبوا تنخرطوا ها وخرطوا دونك هذا هو السؤال هنا علاش مش من الاول وقت اللي نعملوا في البريون نقعدوا مع بعض
3: ربما الوثيقه هذيك باش تكون انطلاقه ربما انتم عندكم على باش تردوا عليهم باش تلاحظوا سيتراجعوا من عشر انا حاسس انه تقدم بالمشروع هذا بايجابياته وسلبياته فما تقدم لكن راه انا نشوف حوافز في 200 دينار و 600 دينار وتقول لي انا فما حاجتي انا سي عادي باش نرجع
1: الميكرو
3: نحبوا الشفافيه حاجتي اللي نحبوا الشفافيه ما نحبوهاش احنا نطالب بالشفافيه هي انا خير كي نشري من عند شخص مؤهل في كامل الشفافيه اذا كان انا باش نقعد نشري كذا ما تعرف انت فيها برشا تاويلات مادام فما فلوس وفما بدي نشوف الشفافيه ثم نرجع لك انت تقول لي القوانين الباليه والقوانين هي والهياكل الهيكل اللي يخلي لي اكثر تمثيليه للسنوات هذه لماذا لم يتحرك اذا كان انت من المشرع شكون المشرع شكون هكا ولا حبسه اللي غير القوانين واللي كذا
1: الوزاره
3: ما هي الوزاره تقدم والمشرع زاد والهيئه
1: اي الوزاره هي مسؤوله
3: والهيئه اللي هي من تحث وتضغط وكذا باش يغيروا القوانين هذا باش يقدم
1: سعاد
0: باش نجاوب سي محمد بالنقطه بالنقطه النقطه الاولى المشروع نعاود لك ان احنا اللي هي الامر يترك في يد الفلاح في الايام التحسيسيه نتاعو يسمع الاطراف المداخله يسمع اطراف التمويل وله الموافقه وسديد النظر خاطر هو المعني بالامر الفلاح اثنين نحن ما عندناش حتى اي قوانين في سي محددي تقع وزاره الفلاحه استشارتنا فيها يعني يقوموا ببرامج يقوموا باستشارات وطنيه باش ترجع لي مساله النصوص التشريعيه النصوص التشريعيه تدخل فيها مجلس النواب بس السنوات مش نمتلك انا نحكي لك على حاجة جديدة
1: لا هي نصوص تشريعية الوزارة الأولى
0: الوزارة
1: ساعة معنية ساعة كوزارة فلاحة رياضة ثقافة اللي هي تعمل مشروع قانون باش تنقحوا يا جماعة راه القانون هذا معطلنا كوزارة احنا مالناش مش نخدمه بدلوا هنا يا نواب والا مقترح من عند
0: هذا
1: التشريع في
0: دولة بالبينة
1: اي فوالا
0: بينة عندنا
1: يعني وزير كي يطلع يقول لي نصوص بينيه سيد وزير مهمتك هي بين انت اقترحها وانت كي تصب في مجلس النواب والنواب راقدين بالنوم ما يبدلوا ليش اطلع خويا الضحك والرم راقدين بالنوم ما انا دونك انا سامحني سعاده ما تفهموش ديريكت تقول النواب هما اللي كركروا انت كوزارات شنو اقترحتوا عليهم معناتها خاطر اليوم كل ما يطلعون النواب يقولوا لنا قوانين في الرفوف ومازلنا ما نجمناش نصدقوا عليهم خاطر ما ما ما, ما حطوهمناش على الطاوله دونك لهنا انت كوزير تطلع تقول لي قوانين باليه معطله قطاع
3: الفعاليه
1: بعد عامين صحيح مالوالك سيد الوزير باش تقترح واذا اقترح
3: انا ما نعرفش
1: شنو اقترحت تقريح خلينا نفهموا معناتها تبدا الصوره واضحه
3: باش نقطه باش خاطر الاطار الضيفي اطار الفلاحه والوزاره هي المشرفه على كل شيء بشوي انا باش نعطيك مجله المياه الجديده بدأ وقع بداية إعدادها منذ سنة 2009 وصادق مجلس الوزراء على نسخة منها سنة 2019 سي حمزة تفضل مجلة المياه الجديدة بدأ إعدادها سنة 2009 صادق مجلس الوزراء على نسخة منها سنة 2019 يتم إعادتها إلى الأدراج في مارس 2025 ثم تعاد إلى الوزارة ولم يعلن جاهزيتها إلى الآن هذه مجلة المياه ثم يتم العرض على مجلس الوزراء في أوت 2026 إلى أن يصل الأمر إلى البرلمان ولم يبدو رأيا فيها إلى الآن لهنا شكون يعطل في النصوص التشريعية الفلاح لكن الفلاح ولا المنظمة لهنا الوزارة تحمل مسؤوليتها والسادة المشرفين على النصوص التشريعية أنا نحكي لك على مجلة المياه من 2019 موقعش نظر فيه
4: انا باش نمشي من الوزاره تمشي لمجلس
3: الوزاره انا باش نعطيك راهو هما الوزاره حسب متابعتي خذوا المقترحات من شكون مواليين من احنا بلا مركزيه ونرجعوا للمجالس المحليه اللي هما عندهم علاقه بالفلاحه والمجالس الجهويه هما يا سيدي فما لجنه القطاعات بالمجلس الوطني الجهات بالاقاليم اللي هي عقدت جلسه وهي كانت متواصله مع الوزاره وهما اللي قدموا المقترحات هذه
4: شكون جاء
3: المجالس لجنة القطاعات بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم
1: بلا سامحني شكون فيها شكون فيها عملية هذه اللجنة هذه شكون فيها كان هذا كان هذا اتحاد فلاح
3: لحظه المجلس المحلي
1: يا شو برا مجلس محلي يفهم مش
3: لا المجلس المحلي
1: فما اتحاد فلاحه ولا
3: استقيله انا احترام لليوم كما يجي
1: هيكل بلا لحظه خلينا نفهموا بعضنا يا جماعه عاود سمي لي الهيكل
3: لجنه القطاعات بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم
1: في الميكرو
3: لجنة
1: قطاعات
3: بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عقدت جلسة هي اللي قدمت
1: كما تشكون فيها
3: على زيت
1: شكون فيها
3: من يمثل الجهات والأقاليم
1: إيش ما دخلوا بالموضوع
3: لا كيفاش هذا دخل
1: ما دخلوا عندك فلاحة
3: بمشاكل حتى هم
1: يعني أنا يعني
3: نحن بالمشاكل نتاع
1: يعني الوزارة نتاع الفلاح تخلي اتحاد فلاحين ونقابة الفلاحين وتمشي تقعد مع النواب يقترحوا عليها
3: هما في يمثلوا هما عندهم
1: لا يمثلوا في المجلس
3: لا لا لا لا لا مع احترامي اليوم
1: كل احترامي
3: اليوم
1: لا لا لا لا
3: لا ما هوش هيكل الفلاح المغربي وهيكل الوطني عنده خبارة نتاعه
1: اي تشريع
3: به مجلس
1: المحلية يعطي رايه لكن شو اقترح ابن المهنة ابن القطاع يهديكم ربي ما ندخلوش بعضها لان ولينا كنا ندخلوا فيها بعضها معناتها الوزاره بنيت المشروع الكل وبرمجها كلها على لجنه في مجلس الزيت والاقاليم
3: شبيه ما عيطتلهمش في الايام التحسيسيه شبيه ما عيطتلهمش في الايام التحسيسيه عيطت
1: يعني لحظه بالله يعني على انا يعني عم الهدي رانا قاعدين نقولوا راه خطير اللي قاعدين نقولوا فيه معناتها اقصاء مباشر للناس اللي عندها علاقه بالقطاعات هذيا معناتها في الرياضه ما عادش نسمعوا الناس ولاد الرياضه مدربين والناس اللي تفهم في الرياضه نمشيو نجيبوا لجنه الرياضه في مجلس النواب نسمعوها هي تحكي باسم الرياضيين معناتها في الثقافه نجيبوا لجنه الثقافه في مجلس الجهات والاقاليم تحكي باسم الثقافيين المثقفين
3: انا هذا
1: ابناء سي حمزه باش نحطوا فيها الناس الكل
3: سي حمزه
1: اولها ابناء القطاع
3: انت
1: يعني خليد الفلاح اللي هو السلتيران ويربي في العنانش وتسمع لجنه في مجلس النواب تقول بنيت عليها
3: انا كنا نتفاعل معاك وفي البلاتو هذا نتاعكم بعد اليوم الوطني للفلاحه اللي نرجعوا له في اللي اللي اللي اقصاء ممنهج
1: لا كيما قال عبد الهادي
3: اقصاء ممنهج لا نقول انا تحمل مسؤوليتي انا
1: عبد الهادي
3: اقصاء ممنهج انت يعني الذكر ما تسالهمش
0: اسألوا أهل الفكرة إن كنتم لا تعلمون.
1: يعني
0: أصل الفكرة ما تعلمون. أنت سألك لجنة نحترم اللجنة.
1: في برنامج ال.
0: لجنة مش في التيران هي.
1: برنامج ليه ما عش نجيبوا
0: تحد. أو في التيران فلاح.
1: ما عش نجيبوا تحد فلاحين ونقابة الفلاحين ولا نجيبوا نو إيه بيحكيوا باسم الفلاحين. على حسب اللي فهمتوا من عملية دي تقول لجنة ذي.
3: وانا تمنيت رايح
1: يجيبوا نور محليين يحكيوا بس من الملاحين
3: معاش رايح حضر الزبا لدارة جهوية
0: اللي جانوا بيت الفلاحة
1: بكل الأطراف
0: كل قاعدين يتصلوا بينا ويقولون على مشاكل الفلاح نتفاهم
1: بالضبط خاطرهم خاطرهم شو اسمكم صوروا
0: فين مين انا
1: هما صوروا
0: لنا وصلنا فين كلهم كلموا فين كلهم كلموا شو هم اصحاب
2: خلينا نحط النقاط على
0: والله كنا الاجدر والاولى وسامحني احمد
2: تفضل
0: الاجدر والاولى في القرارات الاخيره بتاع وزاره الفلاحه في زياده تلقيح البيطريه كان الاولى والاجدر باش نحافظوا على اعاده القطيع اللي نحن نشكو منه نكونوا نزيدوا في اللتر الحليب نزيدوا في اللتر بيع الحليب للفلاح مش في التلقيح البيطري التلقيح البيطري زيادة ذيك راه مش صحيحة زيادة ذيك لكن هي قاعد تزيد
2: موجودة
0: أكثر أكثر أكثر برا قاعد تدق ما فماش بنايات بتبعتها ذيك
2: خلينا نخلي
0: كان الأجدر والأولى من وزارة الأشراف وسد المشرفين يزيدوا في الحليب في سعر بيع الحليب باش يقع برنامج أصلي في إعادة ارجع القطيع مش نستنفع على الفلاح نرجع القطيع
2: ترجع الفلاح كيف ما قلت لك انا سايب كسلوب كل واحد 10 نعجات وكبش فهمتني ثم نسير ثم جاجيل وثم ناس زواول ثم ناس كذا هذاك عيط له عندك العمدة عندك شو اسمه هذا بتاع المجلس المحلي بتاع كذا يعرف شكون اللي عندها زواول عيط له اعطيها 5 نعجات اعطيها 10 نعجات وكبش يعني تو 29 تو تدم توش مغلى
1: يعني الحل الاجدر كيف
2: يعاون دي ولا عليه الزوال هذاك يعاون دي ولا عليه هذاك يولي يكسر لك المعتكر
1: كان الاجدر توريد الانثى معناتها
2: ايه ما نشتاه اخي تجيني لي هذا فلاح كبير عندي 2000 نعجه
1: واضح
2: تسمع فيا شركة تحيا ولا كذا ولا كذا هذاك المنظم فهمتني وعنده 1000 نعجه وتقول لي بيع العلوش انت لكن يمشي ياخذ 5 و10 على ليش ندير له راني باش نعطيه 100000
1: واضح
2: ما نبيعلوش انا علاش ما نبيعلوش ثم حسابات
1: راهي
2: انا نهب علوشي انا عندي تمويل
1: واضح به خلينا ناخذ تليفون باش نحاولوا ننزل بشوي سيد احمد خاطر مازال عندنا برشا متدخلين معانا دكتور سمير طويل طبيب بيطري باش نحكي لكم كيف بالفول الصحي اللي كنت تحكي فيه انت تو دكتور مساء النور مرحبا بك
5: عسلامة سيدي
1: شو احوالك دكتور
5: عايش
1: كيف طلعت على البرنامج اللي اقترحته وزارة الفلاحة لسددات للعيد الاضحى 2027
5: وي
1: شنو رايك دكتور كيف شريت البرنامج
5: والله مشروع ما رحبوا بيه احنا مقبل نقول ودوا ديما نسمع في الاسواق وفي الناس وين الدوله وين وزاره الفلاحه ما دخلتش هاي دخلت توا الدوله وبارك الله فيها وزاره الفلاحه وعند مشروع كيف هذا نستبشر فيه الخير وراه فيه باش حاجه باهيه للصغار الفلاحين والمتوسطين باش يجيب حاجه ايجابيه بالنسبه للفلاح وبالنسبه للمواطن باش يعملوا ضغط على الاسواق
1: كيفاش
5: ونحن
1: كيفاش يا دكتور؟
5: فما تشجيعات باش تعطيه للصغار الفلاحين والتوسطين الفلاحين ولا
1: صحيح
5: فما فلوس باش تعطاه فما احاطه فما من الناحيه هذه فما ناحيه نتاع الفلوس والتشجيعات فما حاجه اخرى اللي يلزمها تكون معاها زاد كيف هي الاحاطه الصحيه نتاع القطيع نتاعنا والارشاد وما ادراك ما الارشاد راه في المشروع هذا راه ما يمشي انا راه من جهتي كطبيب بيطري كان بالارشاد والإحاطة صحية كل إحاطة صحية معناها يلزم احنا باش يكون انتاج متوفر يلزم نتلاقوا بالنعجة باش النعجة ما نخسروهاش وخاصة ولدها ونعرفوا توا احنا النعجة ساعات تعطينا سين ساعات تعطينا ثلاثة ولات الولادات قبل كنا نعملوا ولادة مرة في السنة توا فما ولادة مرتين في السنة حاجة هايلة ياسر والعباد تفضت وباش وجات الهدايا بالإحاطة القطيعة نتاعها هي وبالعلف بالأخص تأتي في العلف وتزرع في العلف الأخضر ونتلهي بالقطيعة متاعها هي دونك لا حتى صحية هذه لابد باش تكون موجودة باش العلوش هذاك ما عادش يموت والجمعة والجمعتين ونحن نعرفوا خلال مباشرتنا للعمل نتاعنا وأنا كنت في الإدارة وبشرت القطيع في ولاية باجة وفي ولاية أخرى وشفت اللي العلوش بنسبة حتى يوصل حتى 10-7% 15% يقالون هناك من نفوق نجم مضلع الكرة يموت العلوش والجمعة دي أمراض خاطر ما وقفتش حتى بالنعجه من امه اللي هي نعجه ملول بكل دوما تولد وحضرناها للولاده دونك علفناها دونك يقول لك انا مسرح مسرح في الحصيله اللي فيها ما فيها حد شيء دونك يلزم احنا نحضرها وهذه نقولها انا للفلاحين يعلف قبل 15 يوم 20 يوم نعجه كي تبدا يعلفها باش تبدا تحضر المعمل نتاعها باش تحضر الحليب نتاعها وبعد ما تولد هذاك كيف يجي يعلفها هذه الحاجه الاولى دونك تبدا عندها الحليب وعندها كلباء العدوش يجينا في صحه جيده باش ينجي يقاوم الامراض باش نبعدوا به باك البريود كريتيك اللي هي العدوش يبدا ضعيف في الوقت هذا دونك العلف بالعلف لامه امه تعطينا الحليب وينمو ينمو في ظروف صحيه باهيه دونك نجمو نبعدوا باك البريود كريتيك ال 20 يوم الاولانيين اللي هما يمثلوا نسبه 80% من فوق في العدوش كي يبدا صغير دونك تحت وقتها نخليو العدوش العدوش ولا متوفر دونك اذا كان توفر العدوش راهو باش بطبيعه الحال في السوق باش يبدا متوفر عند الجزار وبعد بطبيعه الحال وقت اللي يجي العيد الكبير دونك نرجع انا الاحاطه الصحيه لابد منها شو معناها الاحاطه الصحيه؟ الاحاطه الصحيه في هذايا تكون تاع الدوله ديما وبارك الله في الدوله بارك الله وزاره الفلاحه اللي موجوده فما امراض وهي بيد وزاره الفلاحه ماهيش بيد الخواص بيد وزاره الفلاحه معناها المندوبيه الفلاحيه اللي تقوم بتلقيح عده امراض منهم الحمى المالطيه منهم اللسان الازرق منهم المرض الجدري والحمى القلعيه هذوما امراض خطيره اذا كان انا وصلت بعد تلقيح نتاع الامراض هذه اللي هي نعاود وبارك الله وزاره الصحه هي اللي تجيب الدويات وتجيب التلقيح هذوما فما برنامج خاص كل سنه ومنظم ويتعمل عن طريق كل مندوبيات وتبت خواص وتبت حيوانات بتاع على طريق التوكيل الصحي وقاعدين يلقحوا دونك الامراض هذه حكيناها دوكوتي ديجا القطيع نتاعنا منعناه من 95% من الامراض المخطره يبقى الامراض الاخرى فما يعرفوه من الناس كل مرض بوبريره دونك الناس كل تلقح وفما الفلاحة تعملت حتى الفلاحة الكبار تلقح وحدة ويمشي يقتني الدواء ودواء موجود ويلقح على روحه
1: اي دكتور البرنامج هذا معناتها اليوم اللي معني به الفلاحة في درجة كدرجة اولى اليوم هي اللي تعنى بالفلاحة تحت فلاحين ونقبات يقول لك قعدوا مع الفلاحين والفلاحين يقول لك ماهوش هذا البرنامج اللي احنا كنا نستناو فيه معناتها كان من الاجدر ان نمشيو في توريد نعجة ونجيو لصغار الفلاحين نعطيوهم نعجة هكايا ولا نعاونوهم باش يجمو يبداو من غادي وينطلقوا من غادي ميو كو باش نعطيهم بالفورميلا هذايا اللي حسب حاضر بحذان رئيس اتحاد الجاوي الفلاحة والسد البحري يقول الفلاحة ماهوش مقتنعين بالبرنامج هذا اللي لنصته الوزارة واحنا كهيك المعنيين ما بسمعونا باش نوصلهم صوت الفلاح شنو هو طالب الفلاح اكزاكتومون معناتها جانا برنامج مسقط عبارة من عند وزارة الفلاح
5: يا سيدي كريم
1: انا ويسمع فيك سي عادلة
5: اسمعني علاش نجيبهم في الاناث نجيبهم برا عنا اناث نتاعنا ناخذوهم هذوكم بعين الاعتبار هذوكم ونتلاو بهم ونعملوا لهم نرجع ديما الاحاطه نتاعهم هما والبرنامج الصحي نتاعهم ما خليهاش تموت النعجه نتاعنا وعندنا تبارك الله قطيع
1: على الرقم الكافي معناتها دكتور؟
5: يكفي صدقني يكفي واذا كان خليه
1: نعجه ولا كيفاش السوق في السوق مليون ومليون و600 وزوز ملايين وزوز ملايين ونص؟
5: يا اخويا عاد وقتها
1: نرجع برشا حاجات استنى نعملوا تقييم دكتور سمير طويل خلينا نعملوا تقييم بالله للتوانسه اللي يسمعوا فينا اليوم عيد 26 فوتو تعدى مشى من غير ما اشترى التوانسه ولا اكثر عيدوا اليوم التونسي يقول لك العروش غالي عليا جينا نعملوا في البيلون والسيد رئيس الجمهوريه يقول راهم يبيعوا في اللنثه ويذبحوا في اللنثه دونك اليوم انا باش كوزاره الفلاحه باش ننجح عيد 27 شنو هي الفورمولا اللي تقترح عليا معناتها كي نربط انا بكلام سيد رئيس الجمهوريه واللي صار والغلاء الفاحش اللي فما في الاسواق قول قائل انجكتي انثى باش نكثر في الـ في الـ في الـ في, الـ في القطيعه معناتها دونك احنا في برنامج هذا نتاع تمويل وشويه ريوس نمو منا ومن غادي معناتها اذا كان الانثى موجوده ما علاش علوشنا غالي دكتور؟
5: لا هاوش خويا ساعه البرنامج هذا نرجع لك البرنامج هذا هو صحيح البرنامج الإحاطة بالصغار الفلاحين
1: يفوزنا في عام هذا أو البرنامج هذا يسلكنا أمورنا في عام يسلكنا امورنا في عام هذا تحسوا برنامج على مدى طويل معناتها مش نتاع عيد 27
5: لا لا نجم نحضر روحنا عيد 27
1: قول لي كيف يا شيخ
5: نحضر روحنا 27 بشوية ساعة وكيف ساعة أول حاجة جبت أنت نقطة مهمة اللي هو الناس تصبح أنا نجم نحقق لك الناس قاعدة تصبح صحيح لكن ماهيش قاعدة تصبح في مستوى على مستوى المسالخ اللي مراقبة أطباء البياطرة الناس قاعدة أنت أنا سمحني نمشي على طريق باشا ونمشي على طريق تونس ونمشي الودليل نشوف الأنثى موجودة ومعلقة في
1: في مشوى تتربح هاي في مشوى في مشوى تتربح هاي
5: تتربح يمشي وياكل المشوي
1: يجم يفهمش التونسي راهو يجم يفهمش مسكين ما يجم يفهمش ماشي باش يعمل صحيح مش بيلقى انثى موش ذكر ما مش بالضروره التونسي يفهم معناتها خليني كيفاش نتجاوزها الحاجه ذي
5: يا خويا فما مشوي فما رقابه راهو عملناها موجوده توا الشواهي السيد الشواهي اللي عمل هو حانوت وقاعد يبيع فيها ويبيع في السلطه مشويه ويبيع في الماكل الاخرى يا خويا رقبوه قول له ايش يا خويا بيع الحانوش مذبوح في المسلخ مراقب من طرف طبيب بيطري هذاك هو هذاك وقت اللي انا ما نذبحش الملثة اللي تفوت 12 كيلو ونحضرها باش تولي لنا انثى في تورنير معناها منجة باش تعطينا علوش ونشوف كيفاش يولي عندنا برشا وفي وقت عام انا حقق وقت عام اما وقت اللي تمشي على طريق القارئه التاريخ في جمهوريه تونسيه كامله والمشاوي اللي ضغط فيها 90% اناسي واللي هما يعملوا 15 كيلو ويعملوا 18 كيلو وهي تنجم تولد هي تنجم السنة تاع شهر وتولد قاعدين نضغط فيها هذا الاساس نتاع القتيئه نتاعنا باش نجمو نحنا لا توريد لا شيء هذا كله مش باش يجيب لنا حتى شيء نحنا القطيعة نتاعنا والإحاطة بالفلاح نتاعنا هذا هذا والمواطن لازم يفهم يمشي يا خويا سامحني تمشي تشري أنت مواطن علوش مش مطبوع تعرف عليه شو اللي عنده أنت يا عنده الكيستيداتيك يا عنده أمراض أخرى وأنت تاكل فيه وتاكل ولادك فيه يلزم زاد المواطن التونسي يتوعى اللي ما ياخو كان علوش مطبوع أنا يعني مطبوع بالأخضر
1: لحظة خليت فعل معك سيدي دكتور
3: سي سمير لو تسمح لي أهلا وسهلا أنا إضافة لصغار الفلاحين وبناني العديد من المشاكل أنا نحمل زادة مسؤولية للضيعات المثالية المركبات الفلاحية الواقع مثال باش نعطيك أنا سي سمير وأنت تعرف اللي فريتيسة كانت معناها ما شاء الله وكانت معناها تلعب دور كبير كيفاش حتى رجعت اذا كان احنا المؤسسات اللي عندها علاقه بالوزاره وعندها علاقه بالدوله هي تتخلى على دورها يا سي سمير كيفاش باش نطالبوا احنا من صغار الفلاحين اللي ربي يعلم بظروف شنو قراءتك في هذا؟
5: اهلا بك ومرحبا سي محمد الهادي نحييك اول حاجه ثاني حاجه يا استاذي فما ادارات قايمه بوجبتها وفما الهذومه اللي نسميهم نحن فما ساعة أول حاجة فما زوز هياكل فما الهياكل اللي هما تعضية تنمية فلاحية اللي تابعين للدولة التونسية وقايمين بواجبهم وهذوما الناس كلهم عندهم قطيع أغنام وقاعدين يقوموا بدورهم وحضروا من عمناه وأنا حضرت في اجتماعات بتاعهم وطلبوا منا كيفاش نحضروا العلوش كيفاش نحضروا الأنثى معنا مشروع وبركة لهم فهم هذه الإدارة اللي موجودة في كل في الولايات اللي موجودين فيها التعضيات مثلا في ولاية باجة عنا ستة فما الإدارة قامت باجتماع وجابت البياطرة وجابت المهندسين وقالوا عملوا مشروع كيفاش نوصلوا نعطيو في ولاية باجة نعطي جزاف النجم نقدموا 3000 عدوش نحضرهم للعيد ديجا فما برنامج قاعد فما ناس قاعدة تخدم في الموضوع هذا فما صحيح فما هذوما نسميهم حال شركات التنمية الفلاحية اللي كانوا قبل شركات كبار تبعين الدولة واللي تعدوا على تيم خواص فما ما خبيش عليك فما ضيعات تبارك الله عليهم وعندهم جيت قضايا فيها 700 أنثى وفما عندها 1000 أنثى نعطيك على سبيل المثال في دستور عندنا ضيعة مثالية وغادي مثالية ضيعة الروضة عندها 600 راس غنم، وكل عام تزود السوق بالاناث اللي باش يمشيو للتربيه ولا بالذكوره اللي باش يمشيو للعيد، وقاعده تبيع في العيد. وصدقني وقت اللي عنده سنه 30 هي بعد 27 قامت تدورها، وفما شركات احياء قاعدين يدوروا مالوريزمون. فما شركات احياء اللي هما خذوا البيعه عندهم هما، واللي هما ملزومين حسب الرسوس باش يعملوا قطيع اغنام اللي هما ما عملوش، هذوكم نجمو نجيبوهم ما عندهم وين يمشيو. فما لجنه متابعه في كل ولايه، فما في كل مندوبيه لجنه متابعه هذوما شركه. نقول اخويا نمشي لهم بكل واحد، نمشي نقول اخويا انت راح صحت لك الرجوع باش تعمل 300 راس انثى، يا اخويا تعمل لي 300 راس انثى بكل تحديات كيما نقولها. وتو نوصلوا القطيع نتاعنا، وتو نوصلوا يرخص العلوش نتاعنا، نعاود نرجع بالإحاطة للكبار الفلاحين وهذوما زاد الناس الكبار. تو تشوفوا كيفاش في عام في عامين تو نوصلوا للاكتفاء ذات. حتى راهو زاد لابيتود نتاع التونسي، راهو ما نحطوش كل شيء على العلوش مع الفم، راهو حتى التونسي تخلى شوي على ذبح العدوش في تونس. يقول لك انا اخوي نسكن في ابارتمون وفي واحد وهذا انسى.
1: وين هذا دكتور وين؟
5: في تونس، في تونس عارف انا.
1: لا لا ما نشاطركش رأي، ما نشاطركش نقطك هذي راي شبه لكن الوزير اللي قال توانسا ما تكونسوميش زيت زيتون، راك ما بعدش عليه برشا معناتها بصراحة.
5: لا لا
1: لا دكتور ما كل احترامي، شنو توانسي تخلى ربحين علوش مرة، شنو قالوا نفحوا احنا في توانس،
5: شنو نفحوا
1: ما لفاش نفحوا كتوانس في العلاج في الحوت مثلا. لا دكتور اخزر لسون مشطة سينا التونسي راه يموت على عيد الكبير ويموت على العلوش ويذبح العلوش ويحب وجاو العيد الكبير ويذبحوا العلوش، رخصنا في السوم تنغوض ونذبحوا الكل تنعيد، واني انا مش معرس تنولي نشري علوش، شنو التونسي ما يذبحش العلوش؟ ما كل احترامك دكتور.
5: لا مخش لا سمحني
1: قلت التونسي تخلى على ذبحان العلوش.
5: لا مش تونسي، لا لا
1: ابارتمونات والدنيا هذي وصفك.
5: اي اسمي فرصة نعطيك اكزامبل نتاع عائلتي انا. عائلتي فما بيت فما من خواتي ما راهش يذبح العلوش.
1: اي هو حر، هو حر
5: ولا ولادهم، ولاد ولادهم معاه.
1: اي هو حر، ما تقولش التونسي تخلى على ذبح العلوش.
5: لا لا التونسي خذل يخذل يخذل. شكون لك حاجه التونسي راهو انا نخدم في الريف ومحلاه الريف، الريف والبسيط من تو يخمم على العلوش هاني نقولها لك.
1: اي ما حتى احنا حتى احنا في المدينه راه ماهوش في الريف برك، حتى احنا في المدينه احنا كي ناخذوا دار جديده نذبحوا نذبحوا علوش، تو ماعادش خالطين عليها هذاك نذبحوا دجاجه معناتها، اما كي تجينا خالطين عليه نذبحوا علوش من من عددنا وتقاليدنا. يا دكتور على كل شكر كبير دكتور سميره طويل تبي بيطري لحظات مع فاصل، والله بالحق خذيت اكثر من الوقت مع خاطر لحظات مع فاصل وزي ما توصي معكم بلاتون. خليك بعد سي عادل تتفاعل انت وعامل هادي و سي احمد اللي يضحك على ماهوش من عددنا دكتور كبيرة دكتور سمير طويل على كل مازلنا متواصلين معاكم في اللزم بزم.
6: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك ولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
7: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من حاجة اللي نحبها وحيرت من نبدا.
6: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسماء في بنزرت اخلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل صندر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
7: ولدي ما نسمعني عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
6: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون انجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكابيرة لنزتهم وزيدها محجمة الرجال والدبيعة وخيك خلي يضمن مستقبله. معلك توا كان تطلبه على 98 440 621 ولا تزورهم في ديزيرت سنتر مقابل البطاح.
8: الدنيا سخون عليك والمصروف كثير عليك وانت تلمش على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهوني يسهلها عليك.
9: ويوفر لك صور للصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30 درهم، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. وما لفاش تستنى، مع اثاث البرهوني حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصور بتوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. موبل برهوني في كل دار يفرح كبار وصغار. شوفوا موبل برهوني طريق بنزل بورقيبه بنزار تفروه. الف لايل 28 28 280.
10: يحي شبيك متغشى هكا وجهي تحرق بالشمس وليتاش زادو غميقو ويديا من السقان وعن فولان ولي وشتر بشتر.
11: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرو سولير.
10: اما ديما نحتار شنو ناخو؟
11: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليكرو سولير، والاسعار تبدا من 19900.
10: ليكرو سولير ب 19900؟
11: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
10: كوني وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
11: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
12: حتى قلت في بنزارت وما عرفتش تختار؟
13: انا نقول لك ماكش مشترك خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس vos offres des BTP et des BTS en multimédia, informatique de gestion, comptabilité, commerce international, décoration et design intérieur, formalité douanière. شهاد منافر ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
14: كل ولدي يحب يشوفه صغيرا ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة الميوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
15: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الانتباب الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق، خدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس دومي. انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمة على 98 118 231.

0: نجم ليزن على أكسجين أفعل.
1: أكسجين أفعل.
2: لطيفة بترش رأيت وصلنا حتى الماضي ساعتين وثمانية وثلاثين دقيقة وصلنا للجزء الأخير متاع حصتنا اليوم. شاء الله أنتم زادة ما مشيتوش بعيد وما زلتم مكملين معانا. نحكي على البرنامج الوطني للاستعدادات للعيد الأضحى 2027. برنامج وطني أطلقته وزارة الفلاحة سنة 27 ولا العيد 27 عيد الجاي منظمة طرف وزارة الفلاحة ديوان تربية الماشية المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان. ظروف الحصة عادل الماجي رئيس اتحاد جهوي الفلاحة السد البحري أحمد لمين فلاح الرائد. كان معنا الدكتور سمير طويل وباش يلتحق بنا وليد غرسالي فلاح ومربي ماشية. كان عادة معنا عمرو هادي بكوري في إعداد الحصة. خلينا نحط سعر السد المستمعين في الإطار يفهموا معنا من قبل نحن نحكي برنامج وطني ويساعدنا ويساعدناش وما مش فاهمين بالضبط. البرنامج حسب منشور وزارة الفلاحة والمبنائية السد البحري يقول أنه الهدف نتاعو هو دعم المربين وتحفيزهم على انخراط صلب الهيكل المهنية الفلاحية، المساهمة في توفير الأضاحي من خرفان وتعديل السوق، الحد من المضاربة والاحتكار وتعدد حلقات الوساطة، التحكم في كلفة الإنتاج، إرسال منظومة استرسال وتطوير شراكة مؤسستية بين الهيكل العمومية المالية والمهنية. شكون المعنيين بالبرنامج؟ هما صغار مربي المشترات الصغرى، المربين المنخرطين في الشركة التعاونية لخدمات الفلاحة والشركة الأهلية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة الصيد البحري، شركة الأحياء والتنمية الفلاحية وأصحاب مقاسم الفنية وضيعات المنظمة. الهيكل المداخل ومدي وطني الألاف، ديوان تربية الماشية وتوفير المراعي، المندوبيات الجهوية، المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي. كيف شكون التمويل؟ باش يكون على دو فولي ولا دو سيركوي، عندنا البنك التونسي الفلاحي والبنك الوطني الفلاحي. دونك البي تي اس شنو تعمل؟ تعطي 70% في الساعة ما عندك الحق في 200 دينار على كل رأس غنم. تعطيك 70% منهم أذون تزود بنوات تمشي تزن تاخذ بهم ألف 70% من المبلغ، و 30% من المبلغ تاخذه كان طريق قرض. قرض هذا باش يكون دون تمويل ذاتي بنسبة فائدة بنكية قارة تقدر ب 5% ودون توفير ضمانات عيني. بالنسبة للبنك الوطني الفلاحي يعطيك تشريع لالش يكون بين 20 كيلو و 30 كيلو 600 دينار على الرأس، تصرف مباشرة المزود 30 يوم بعد تاريخ ترقيم الرؤوس. ايش معناتها يا سيدة ترقيم الرؤوس؟
3: مرقمين يقولوا نحن
2: بعد ما ركحت المؤامرة
3: من عند ناس منظمين.
2: 600 دينار على الرأس تشري العلوش بين 20 و 30 كيلو كما يتم تمويل الحاجيات الأساسية للأضاحي موضوع الاتفاق من علف مركبة وخرشنة بأسعار تفاضلية يوفرها ديوان وطني الأعلاف والمزايد بمقدار 200 دينار على الرأس، تصرف مباشرة ديوان الوطني الأعلاف أو المزود. هذا هو البرنامج دونك متاع البرنامج الوطني مش تعاون به الوزارة على أساس عيد 27 يكون أسعار إن شاء الله مقبولة وموجود العلوش في السوق. باه قبل سيد احمد حبيت تتفاعل وسي عماد سي عادة حبيتوا تتفاعلوا مع كلام الدكتور لطفي الطويل. خلاص تقبلوا مع بعضنا ساق بالكم شيء. سي وليد غرسالي الفلاح والمربي المشي في بزار جنوبي. سي وليد مساء النور، مرحبا بك.
4: مساء الخير خويا حمزه، مساء الخير بكل مستمعينك.
2: فكر بينا التليفون علينا صوتك، شو اسمك بالرداء سي وليد؟ شلون الاحوال؟
4: والله الحمد لله اخوي حمزه، مرحبا بك سعيك، مرحبا بكل خيان سي محمد البكوري سي رئيس المنظمه اتحاد الفلاحين وسي
2: احمد الهمامي
4: معك اخوي سي احمد الهمامي اخونا وفلاح بالضفه الجنوبيه.
2: اقعد معي سي وليد، اقعد معي، اقعد معي قبل ما ندخل معك في الموضوع اخو رايك في البرنامج. جست حبيت تعقيب على الدكتور كريم الدكتور سمير طويل.
5: حبيت نتفاعل مع كلام سي سمير الطويل. أول باب في المداخلة نتاعو أعطانا توصيات فنية بحكم المهنة نتاعو، توصيات فنية كالإحاطة الصحية وذكر أدوية، هو إنسان الأدوية ذي جلها مفقود 90% منها مفقود.
2: هو قالك موجود؟
5: لا لا مش
2: على فكرة مداخلته حتى المرة الأخرى معنا أكد لي أنه الأدوية موجودة، يقول لي مش كما يقولوا خيان، إذا كان فماش الدواء فما الجنيس نتاعو.
5: والله يمكن الأدوية موجودة في باجة خاطر يتبع باجة عمده، نحكي على بنزرت.
2: فهمت
5: هو في كامل لا لا لا سمح الله فخم كم النقطي خم النقطي لا خم كم النقطي هو في الجامعة غير الحصة الفارطة
2: سمعت
5: دخلنا عبر الهاتف
2: سمعت قال لي راه موجودة
5: في مش الباسمة
2: كاين مش الدواء راه جاني
5: الجليس ما ينفعش والأدوية مش موجودة. وسي سمير ماخذ دور المدافع الشرس عن المندوبيات الفلاحيه على وزاره الفلاحه وضمن حقه بطبيعته الطبيب بيطري.
2: سمير يسمع فينا كان حاب
5: يتكلم دوري الاداره يا سي محمد لادي يا سي محمد لادي انا نجاوب بحكم انا
2: مسؤول كان يحب يتكلم معنا
5: حاضر
2: ويجاوب سي علي تفضل
5: انت سالتوا على البرنامج الوطني اعطى رايه الفني وتوصيات فنيه كان احاطه صحيه ما اعطاش رايه في المضمون والجوهر من البرنامج
2: قال قلت الوزارة ما تعمل في شيء هاي عملت برنامج بشي عاون صغير
5: المنطقة لا يعطينا جو الموضوع انه هو ينفع البرنامج ينفع الفلاح كتمويل التشجيع واللي اعطى رايه الفني في الاحاطه الصحيه في الطريقه اللي طلبت منه
1: البرنامج يعطي رايه فيما يتعلق باختصاص
5: رايه هو ملزم به نحن نعطوا راينا حسب مرتبنا حاجه اخرى قال اني نحن القطيع عندنا موجود ونستحفظوا على قطيعنا ما نجيبوش الانثى نجيبوا فكر لا
6: مش صحيح
5: لا خير صحيح
2: قال لا موجودة تربح في الشيء والدولة في فرق
5: لا يوجد في تونس حاليا اكتفاء ذاتي كامل ومستدام في تربية الماشي والحمى الحمراء لا يوجد القطاع يشهد
2: معلومة من عندكم ولا
5: القطاع يشهد نقصا هيكليا وانا ذكرت ارقام بنسب 32 34% نقص
2: ارقام الاتحاد الفلاحي
5: اي ارقام القطاع يشهد نقصا هيكليا تراجعا في حجم القطيع.
2: لحظة بارك يا سعادة قلت لك ارقامكم انتم كاتحاد فلاحة ولا ارقام
5: وزارة؟ ارقام اتحاد فلاحة بتبقى.
2: اوكي باهي.
5: القطيع الاسباب نتاع نقطة الساعة هو قلنا احنا مكتفين ذاتين مكتفين ثم ظاهرة نتاع التهريب. ظاهرة التهريب اللي عانى منها القطيع هذايا والاسباب فيها الاسباب فيها نجدك الاسباب فيها فتح الاسواق في الليل. فتح الاسواق في الليل كما سوق ماطر اللي قاعد يتفتح في
6: الجبل.
5: اليوم تفتح بكري. عكس ما كان قبل هذا الموضوع انا بكل لطف بكل ود نطلب
6: ترجعك فيهم
5: ظهرت التهريب والذبح العشوائي
2: باه ترجعك فيهم
6: انا عبي ندخل في نقطة انه قال القطيع موجود نحن عام 2014 الاحصائيات الرسمية عندنا ما يقارب على 700 راس غنم فهمتني تو نحن في 26 تقريبية احصائيات تقريبية فهمتني حوالي 3 ملايين ونص يعني ثم تراجع قريب 50% فهمتني هذا باش اللي يقول لك النعجه موجوده هذا ايش
2: تفسر هو تبع عشوائي في النعجه جماعه المشاوي تذبح في النعجه والدوله تتفرج ما تراقبها
6: لا صحيح وانه المواطن كي مش يمشي للمشوى ولا السلطات الرقابيه ما ثمش الطابع الاخضر بابا سكر له المشوى
2: واضح
5: كي نعجزوا في الاشراف نعجزوا في الاشراف نقولوا نعطوا اسباب بالمحرمات للمواطن نقولوا ان عندنا تحريم المواطن من زيت الزيتونه من عملوش العيد
2: لا لا لا لا مفروش لا دي كما يحكي مستوى شخصي وين
5: مستوى الخوه
2: شخصي ما بعمل الخوه مش على مستوى يلا خلينا نفوسي
6: اعطينا وليد غرسلي اعطينا وليد غرسلي
2: سيد احمد لمامي يحب على وليد غرسلي يا سي وليد
4: الو
2: هاي نسمع فيك
4: اه اخوي
2: حمزه احمد لما يستنى فيك ما فهمتش قلبه معبي هو ولا انت قلبك معبي ولا كيف ما فهمتش بينات على كل برنامج شنو رايك فيه سي وليد وانت كمربي كيف متصرف
4: على كل مربي انا حبيت ساعه حاجه ساعه باش نحب نعقب على اخونا الدكتور هذا يا سي سمير بربي يؤسفني انا اليوم كي نسمع دكتور انسان فني وانسان معنا بيطري وانسان معنا حامل شهاده علميه معنا بمستوى معين معناها اليوم يحكي معناها فهم كيفاش على الارشاد وعلى الادويه وعلى الشركات وعلى اليوم فهم كيفاش وعلى معناها اليوم على القطاع ككل اليوم هذايا ونحن مشاكل نعيشوا فيها اليوم كمربين في بلاد الزرد معناها مشاكل كبرى من رعاة من اسعار من ادويه من الاعلاف من معناها موضوع كبير برشا ومش موضوع كان في الحاله هذه ما كيف نقولوا اسمه في السنة معناها هذايا عنده قريب سنين معناها نعيشوا فيه معناها واليوم معناها باش نمشيو اللي معاش ناكل حتى اللحم على الاقل راهو التونسي راهو فهمت كيفاش راهو قعد له كان العيد كبير استنى فيه عام كامل فهم كيفاش هو ولاده باش ياكل على الاقل اللحمه التونسيه اللي موجوده معناها عندنا في ثروات نتاعنا على الاقل خير يتمتع بها ما يزيدش اخويا انا ما عادش قاعد لنا حتى شيء لا زيت زيتون نشربوه لا حليب لا لحم لا ماء حتى الماء وصلنا لتوا ما عادش خير نشربوا الماء
2: للاسف
4: خلينا على الاقل اخويا ناكلوا حتى الحيمه اولا ثانيا بربي نحب صحيح نحكي على على على على, على, على المنشور تاع وزاره الفلاحه
2: البرنامج الوطني هذا
4: المنشور هذا اليوم انا كي نسمع اخويا سمير معناها نقول انسان فني معناها حتى الوزاره باش تخرج قرارات كيف نسمع اخونا سمير
7: معناها اليوم وزارة عاجزة اليوم بتحل المشكل من أعماق نتاعو. واليوم نشوف أنا كديوان تربية الماشية وكشركة اللحوم زاد عاجزة اليوم باش تحل وتوفر أضاحي للمواطن بأسعار معقولة. شكون قاعد اليوم اللي باش ينجم يوفر؟ هو الفلاح، هو المربي الصغير، هو مسكين الحركة الضعيفة اللي قاعد مسكين يعاني فيه من مشاكل ومن الأدوية ومن السرقات ومن المخاها وضع مزري. هو إنسان روى ثي منتوج روى مخشاري روى منتوج سنوي روى النعجة تولد مرة في العام وروى ثي بات عليها في الحصيدة وبات عليها تحت الشتاء وبات عليها في البر وبالأخير إحاطة اجتماعية وبالأخير ومشاكل ما حبش نجدو فيها أكثر من هذا. أما أخويا اليوم روى ثي روى ثي ما وصلناش اليوم مش نوفر اليوم أضحي للمواطن غضب أسعار معقولة. اليوم كتخلي 30,000 أنا فهمت الله باش نعطيها في قروض باش نوفر 30,000. أنت خويا نقول لك اليوم عندك دواوي، عندك ديوان ضربه الماشية وعندك ديوان تعليف وعندك ديوان الأرض الدولية ما شاء الله متدوين. هكا نحسبوا بدل كل أول دوي هكا وزارة الدوامة دوينك وخير كان ناشي دوي. أما خويا اليوم هذايا الديوان هذايا اللي عليها بالنسبة نحن اليوم ما معنا حتى مشكل معاه باش يحلهولنا في الشمال، يبقى في الجنوب نجم يمكن يزيد في حاجة. أما بالنسبة للشمال أنا فهم بالنسبة معما علاش مشاكل في العالية من الخشنة عارف الخشنة عنا تبنى وعنا قرطنا ما عناش مشكل فيه. المشكل خويا نحن فهمت الله اليوم وثلاثين ألف هذه اليوم اللي بشوفروها نحن ما يمشي يجيبوها اليوم منتوج متاعنا اليوم منتوج المحلي متاعنا مشاكل أخويا عمزة ولا لا من ناحية متاعنا المتوفرة اللي عاملة وموجودة وهذا ولا لا ولا باش نوردوا من برا و30,000 الموجود.
2: مازال ما حكيناش على توريد، مازال ما حكيناش على توريد.
7: اي ما حكيناش، هذوما 30,000 من ما تجمتنا المحلي نتاعنا، انت اليوم كتوفر 30,000 باش تخدم للعيد. انت غدوه ما عندك ازمات، غدوه جاياتك قدامك. انا ازمه نتاع رمضان. برنامج هذه قداش باش يوصل كيما العلوش انت حسب رايك. ماهوش باش بتوريا يطلع السوم نتاعو. وانت اليوم زاد ماهوش اليوم مش نجي انا باش تقول الفلاح شد العلوش. فهمت خذ قرض وخذ ملحه ولا خذ واحد وش اللي خليه حتى العيد. اي شكون ضمني في العيد باش ياخذ علي بالصوم؟ انا صوم باش نشريه انا باش نبيعه انا. باش نبيعه انا باش نبيعه انا السوق انا كي يطيح السوق العلوش خذه في العيد انا. يعني باش نخسر انا وعندي قرض انا كرايمي باش ندفعه. شكون باش يحميني انا؟ معناها اليوم هذين الممار اليوم هذيا راهو تربيه الماشيه هو ياخذ زمام الامور وهو اللي يقتني من عند الفلاح اللي يحب يبيع في رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان يعطيه ملحة تشجيعية حتى بدينار و500 مليون

0: تمشي معك على راس ولعين. عملت لي شو الولاء نمسه؟ أنا عندي 100 نعجة أخوي جابت لي 50 ذكر وخمسين نعجة خمسين نمسة وخمسين نمسة ما نمشي نربيها أنا كل بشنبيحة بشنبيحة يخوض عليك الديوان أنت أنت ديوان تربية المعيشة تعرفها أنا أمها بايا وتعرف هذه سليمة وأنت تركبها وأنت تزرقها وأنت تتابعني بها أمور فنية وتجي تأخذها عليها وتعطيها كمنحة للشبان الصغار. أنت اليوم خلقت أنت كاكب شهيد كحلوش العيد ما خلقتش اللنفة وخلق لها المنطة كذلك مشروع عليها اللي بتدعمنيش باللنفة. أنت اليوم اللنفة متاعك قال يا أخوي ما تلزم حاجة نخوض عليها منح ونخوض عليها قرض وكي تولد خلصني يا هاك تولد يجي يا أخوي مش أنت جيت للحلوش أنت حاجتك بيا للمواطن حاجتك بيا للمواطن مش ياخو بسعة سيب فالظروف خويا زي راهو غدو الحي المواطن مش قاعد حلوش راهو اتخيل هو
1: شو رايك فيه البرنامج
0: انا برنامج غلط وبرنامج ما عنده حتى غير برامج انا عملنا برامج وعملنا فهمت الله معناها كيف يقولوا فهمت لكن لا لا لا كل اشهار ما فماش غدو راهو شي جدوى منه راهو غدو الوسيط يستنى فيك وفوق منه مش انا اخويا مش نمشي حتى البنك الفلاحي بيجي يعطيني نسبه فائض 10%
2: يا يومي لا شنو بعد يقول لي برا خوذ جيب لي فيها فاتوره تاع الغلم سيدي تسمح راهو القانون يجرم ذبح الانثى لكن شكون يبيع باش ناس تذبحه هو الفلاح بنفسه راهو هذا موزنا
1: ايش قالك شو قال لي ما عنديش باش نربيها انا انا انا جبت لي 50 ذكر و 50 انثى 50 انثى جديده قلت ما عنديش باش نربيها يا باش نذبحها يا نبيعها باش
3: نربيها عنده الحق
1: تفضل سي وليد
0: انا ما نجمش نربيها يا اخوي محمد الهادي مانيش قادر نجم نقدر باش نربيها ايش نعمل انا قول لي جبنا فيها يا اخوي انت راهوك عندك الدوي عندك دوا تربيه الناجه عندك فريتيسه عندك الاراضي الدوليه عندك دول الاعلام
1: هذه عامه ديولها عليهم في جيجي جيجي جيجي جيجي جيجي جيجي جيجي جيجي جيجي جيجي جيجي جيجي جيجي جيجي جيجي جيجي جيجي قلنا حضور أصحاب المهنة ضروري قبيلي جيجي قلتك ما يجموش نواب ولا لجنة في مجلس نواب هي اللي تعوض الفلاح لازم تسمع الفلاح توريهم سي وليد كما كهذي شنو رد وزير الفلاحة على كلام سي وليد مثلا قولك أنا فلاح عندي نعجة جبت لي 50 علوش و50 نعجة انا ما عنديش ربيع ال 50 نعجه 50 علوش وكاين نصرف عليك باش نبيعو ال 50 نعجه ما نجمش اقبلهم علي انت خذهم علي انت شوف لي حل سي وليد
2: انا معاك ولا نذبح لكن انا تو نرجع للي قالو سي وليد الهياكل زاد تفرض روحها يا انا تعطيني وزني وحضوري وتشرفني من البدايه كما كنت تقول او بلا
1: هذا مش يجاوب عليها جاوب عليها سي هذه اللي قاعدين نسال جاوب عليها خاطر نختم عشان عندي وقت سي وليد نخلي لك الكلمه الاخيره ولا شنو تحب تقول في الختام
0: خويا نقول ان شاء الله ربي يرحمنا صاحب الغيث النافع قبل كل شيء ان شاء الله موسم مؤشر باهي وان شاء الله خويا يوفروا لنا ساعه الاسم ذو البذور وفهم كيفاش في وقتها كان نحبوا غدوة عنا قمح كان حاجتنا باش نوكلوا الشعب هذايا القمح وراهو هذا غذاء راهو هذا معناها غذاء وطني اذا رخموا فيه خويا راهو ناسي كل الجهود ناسي كل توفر البذور والاسم ذا في وقتها كان حاجتنا بالقمح كان ما عشناش خويا كنزرع ورد
1: ونخلوها بور ونمشي نخدمو خدمه اخرى خويا غير نزار ربي يرضي عليك تحيه وليد غرسان يعطيه الصحه باش خليك معاه وكلمه ختاما كالعاده احمد ونرجع لك كيما تحب برا سيدي احمد اي شفت معاكم ماشي وقت
3: الحقيقه علاش قلت لك عطيني وليد خاطر وليد نعرفه تبارك الله انسان معبي في مخه
1: اللي عطاك مثلا سور تيران كيفاش شفت فعلا
3: ود الميدان ود الميدان
1: بعد تقول نبيعها الناجه اوكي نبيعها وكيما لقاش فيهم نبيع الكل واش نعمل تي هو معناتها
3: ولا حتى هو تو الافكار اللي اقترحها سي وليد مقترحات هذه من المرمو يقيدوها وزاره الفلاحه اي سيدي كا اجي انت فلاح ما عندكش باش مثلا باش توصل التروبو ال 50 هذوما السور شارج نتاعك انت باش توصل يا نعطيك منحه يا نقبلها معليك وفرقهم على الشباب اللي فهمت
1: نبيعهم هما بس عارف
3: تفاصيلهم ونقبل عليه هو كيلو لحم غدوه الحي زايد دينار ولدي هذاك ما يسالش راه مهندس كي باش تقبل عليه بزايد بزيد فرانك كيتر حليب ولا بزيد دينار كيلو لحم
1: اختم لي سيدي
3: ما عندهم مش ان شاء الله ربي يجيب الصواب هذا برنامج نوريناه راهو 30000 رايح حتى شيء عباره انت عندك مليون ونص في جيبك جبت منها من 30000 باش ركبت بيه فهمتني شيء مثلا
1: واضح شكرا سيدي احمد الامام يعطيك الصحه سي عادل المعجري رئيس الاتحاد الجوي الفلاحه استاذ بحر
2: نقطة تفاعل مع سي وليد نحن
1: يقول لك إذا ماكمش قاعدين يسمعوا فيكم ماكمش وصلوا في الصوت استقيلوا
2: لا ما نستقيلوش نحن ما نستبعين وزارة الفلاحة نحن منظمة واحدة ما نمش نستقيلوا نحن
1: قل
2: من نخلص وزارة الفلاحة
1: إيه من المنظمة معناتها ولا نسكروها المنظمة ولا نسكروا النقابة ولا
2: نحن

0: ده اكدت عليها في نقطه ثقه، قلت ان احنا ايدينا ممدوده لكافه الهياكل الجهات الرسميه من يسار
1: الامور الفلاحي
2: في المنشور. هو في المنشور في المنشور فصل الثالث ما كنتش عضو راهو اما اوكز دوما النوطه، قالوا يمكن لرئيس اللجنه اللي هو مندوب الجهه الفلاحه دعوه كل شخص مختص في المجال لاثراء اعمال اللجنه بصفه استشاريه، ما كنتش اعضاء ما تصوتوش اما يجمع لكم صفه استشاريه.
0: انت قاعد تتاكد في حديثي انا هو جلس وليد محترم اللي يحضر معنا في الجلسه نهار ثلاثة وابدا رايه في الموضوع هذا وراي محترم وانسان.
2: قال لك الواكي ما شاركتوش اتحاد فلاحه تعملوها عنا وبعد قيدوا عليه.
0: نحن ما نجموش نسكر ابواب المناظره قدام حتى جهات رسميه
2: يا
0: ولادي ولا بتبعنا ونتركوا المجال فلاحتنا مش يعطوا رايهم، اعطوها فلاحتنا رايهم في سجنان بزرج جنوبي شمالي في الجنين مازالوا يعطوا في رايهم، رايهم النسبه المئويه رافضه للمشروع هذايا، المشروع هذايا كان يكون عكس هكا اللي خدموه يتحملوا النتائج نتاعو.
2: واضح.
0: حاجه اخرى سي محمد قال لك نحن لازم نكونوا
2: زيدوا صوتك.
0: لا وزارة الإشراف اللي هي وزارة الفلاحة ما تستدعناش، ما نجموش نحن ندقوا الأبواب الموصدة، الأبواب المغلقة أنتم استدعيتونا بكم محلول، هنا جينا للبرنامج، أما أبواب مغلقة ما نجموش نفتحها، هم نجموا يستدعوا، عندنا خبراءنا في الاتحاد التونسي للفلاحة، خبراء معروفين، ناس معروفين في القطاع تربية الماشية واللحوم وفي الفلاحة الكاملة، ناس عندهم خبرة طويلة يستدعوا، لكن ثم ابواب مغلقه امام الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري. حاجه اخرى سي حمزه سمح اسمح لي بمس النقطه دي، انا متفاعل مع سي وليد حول تعويضات الفلاحيه. نحن في ما في بنزرت دوري في بنزرت وخاصه في مطر، في مطر عندنا مكسب استراتيجي وطني اللي هو لوتي دي وفريتيس، أظن مكسب كبير ياسر،
1: مكسب وطني،
0: مكسب وطني كبير ياسر، كنز وطني. فريتيسة كانت عندها البيع كبير برشا
2: على
0: المستوى الوطني. روتي دي كيف كيف ثم هنا ترجع سلطة الأشراف. نحن اليوم نحن سي حمزة أكد لك نحن لوجو كانت سلطة أشراف تلوج على حلول ترقيعية، الحلول الجوهرية ما تلوش عليها، الحلول العميقة والاستراتيجية لا، حلول ترقيعية جانبية ضرر رمد أمام الأعين ما ثماش هذه حقيقة برك. أنا نطلب سلطات الإشراف توفير ماده دي بي والتفاعل مع المراسلة الرسمية من الاتحاد الجهوي للفلاحة سيد مار بنزرت بتمكيننا من مقر لتخزين وتوزيع مادة لامونيتر وفصفات
2: ويخليه في
3: بوضع شيء داخل ديما دفاعا عن المستهلك. احنا مشكلتنا هي نقص القطيع وهذا ينجر عنه غلاء الاسعار في علوش العيد. انا نحمل المسؤولية للبيعات المثالية ولعدم احترام كل الشروط، لعدم احترام كل الشروط. انا ثم بيعات هو يقول شركة مش نحكي على الشركات بيعات المثاليه ونخو مثال فريتيسا اللي كانت هي مثال يحتذى به مثال. وانا ولدي عمل فيها ستاج وانا زرتها وكتبت عليها 20 سنه تالي شو الخيرات اللي كانت تقدم فيها وهي تراجعت توا هذاك.
2: علاش
3: احنا نتفاعلوا مهما كان نتفاعلوا سي حمزه.
0: سي حمزه
3: احنا معانا باش نتواصل.
0: سي حمزه
3: برنامج بالهيد حقر على قدرك نقيموا.
0: سي حمزه فريتيسا تراكتورات يخدموا بالدزام بالحضره تو البارح
3: في ازمه. انا البارح انا قلبي وجعني
2: البارح. هذه المشكله الادارات كلها اللي تبع القطاع العمومي كلها قاعده تعاني من مش عارفوا ان يحبوا يهزوا
3: القطاع. عملنا برنامج للموضوع هذا تحكي عنه تو. هذه المشكله. ثم المدارس الفلاحيه احنا تو عندنا معهد العالي للفلاحه بماطر شو تفتحوا على المحيط
2: ودوروا.
3: شكرا. ثم دعوه للمندوبيه وكذا راكي تعيطونا نجموا تريوا.
2: شكرا سي عادل الناجي. شكرا سي احمد الامامي يعطي الصحه وليد الغرسلي والدكتور سمير الطويل تحيه ليه، تحيه العمليه دي بكوري في الاعداد والفندق في التحرير، حمزه طيشي معكم كنت الميكرو ماخي. ميرسي بكو نسرين عبير الياس، تلقاو غدوه ان شاء الله. تصبحوا على خير ناس كلها.

0: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميكيز، مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة،
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي مريم نهج عمر المختار. تجمد كلموني على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا سنيني، تحب تعمل مشروع؟

0: المدام. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بزركة كوزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم. الكتروني نجي من احسن ما فما. بزركة كوزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار البارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بزيرتا كوزين، منزل جميل الف لاين، 29 639 266.
1: نحب احسن اسماء واعز ما فما في الليزيكرون، اغلى كومبليمان اليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكن كاليفي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
2: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافير استيتيك نزهة، لكن في الكوافير فان ايون كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتوياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بيل، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس و بيبي ليبس، أنجليري، سيلاسي، سوا ما اي بيي، و إبيلاسيون بيزاج انكار.
2: أسيما المعلومات كلمونا على 20 661 066 و إلا 50 30 30 99. إيكول نزهب

نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل نظام الموسيقى تحبك.

0: الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهرنا
2: وتونسنا،
1: وحتى كنبكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر اكسجين افهم حكاية تتعاش.
3: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك ولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
4: ياه اني مغرورة، نحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت من نبدأ.
3: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل صندر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
4: ولدي ما نسمعني، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
3: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أونغلوغي

0: كبيرة لنزتهم نزيدها محشين برجل ونضبيها وخليك خلي يزمن مستقبله مالك توا كنتو تبو على 98-440-621 ولا تزورهم في ديزيرت سنتر مقابل البطاح.
1: الدنيا سخون عليك والمصروف كثير عليك وانت تلمش على الموبيل اللي تواتيك مابل برهوني يسهلها عليك ويوفر لك صورة الصيف بيديك بتخفيضات توصل 30 دينار ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم وما لفيش تستنى مع اثاث البرهوني حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصورة يوصل حتى 30 دينار في نوفيل كوليكسيون مابل برهوني في كل دار يفرح كبار وصغار شوروا مابل برهوني طريق بنزل بورقيبة بنزار تفروة ألف ليل 28-28-28
2: يحي شبيك متغشى هكا
3: وجهي تحرق بالشمس ولي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعن فولون ولي وشتر بشتر
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير
3: أما ديما نحتار شنو ناخو
4: سهلة مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على لزي كرون سولير والأسعار تبدأ من 19900
3: كرون سولير ب 19900
4: اي نعم وتلقى اللارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة
3: كوني وين نلقاها البارا فارماسي مايكير
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات
5: حتى قلت في بنزارت وما عرفتش تختار
6: انا نقول لك ماكش مشترك خير من انفو بلس خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش انفو بلس يوفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل انفو بلس vous offre des BTP et des BTS en multimédia informatique de gestion comptabilité commerce international décoration et design intérieur formalité douanière شهاده منافسه ومعترف بها من قبل الدوله مستقبل مضمون ما فيش تستنى اجا بحثنا في 22 نهر ابن خلدون بنزرت ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينك ملا اطلبنا على 72-435-403 والا على 26-435-403 انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو
7: كل ولدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة في المدرسة الابتدائية والإعدادية لديفي نوفر له أكثر من التعليم نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل طرق تدريس حديثة اهتمام باللغات أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لوديفي لوديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف لوديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة أنفو لاين 55-033-130 58-441-534 لوديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل
3: امشي وانتي مطمئن الزيتونة بالسياحة هي الانتباب الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترفقكم في رحلة العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق خدمة احترافية ومعاملة اطلق بكم الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس دومي انفو لاين 98-118-232 وإلى كل مولا على 98-118-231

صفف على الموجة، صفف على الموجة، الموجة موجتك، صفف على الموجة. مساء النور، تحية لكم الناس الكل اللي ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا ومعلين الموجة على تسعة فيهم على 4.5. هذا مواد جديد من صيف على الموجة من توا حتى لستة متاع العشية. نحكي في عديد المواضيع باش نقعدوا زادة في متابعة للتقلبات الجوية اللي قاعدين نعيشوا فيها تقريبا منذ ساعة. بديت هكا فما التقلبات الجوية، شفنا أمطار الخير في زغوان، شفنا زادة في تجروين في الكيف، وأيضا زادة في بعض المناطق بولاية بنزرت. بعد شوية باش نحكيه بأكثر تفاصيل ونشوفوا مدى الاستعدادات، شنو الوضع العام بولاية بنزرت. هذا الكل أكثر إن شاء الله بعد لحظات مع رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بولاية بنزرت عبد السلام الترابزي، باش ناخذ من عنده أكثر التفاصيل. ما نسيو زادة باش نحكيه ثقافة ونحكيه على مهرجان المسرح زادة. بعد شوية ناخذ فكرة عليه إن شاء الله غدوة باش تكون الانطلاقة الرسمية متاع المهرجان المسرح. الأكيد وأنه تلقاو كل الأخبار والموسيقى في إذاعة أكسجين FM وفي صيف على الموجة. تجمو تكلمونا، تطلبونا تتفاعلوا معنا على 31 10 80 90 وإلى 53 53 51 53. والبداية كما تعودتوا ديما بالموسيقى، باش اليوم باش نقعدوا احنا ديما مازلنا في ريتم الصيف، باش نسمعوا جديد تامر حسني لما حلو وعنده برشا عم يسيرش. فما غنيت هكا ما تسمعوش برشا، اخترت اليوم احنا باش نسمعوهم في صيف على الموجة بنت مينة.

0: صحف على الموجة، صحف على الموجة، الموجة موجتك، صحف على الموجة. رجعنا لكم من جديد في صحف على الموجة، مازلنا باش نحكيو معاكم بأكثر التفاصيل فيما يتعلق بالتقلبات الجوية المنتظرة اللي تقريبا في بعض الولايات قاعدين يعيشوا في فيها، وفما كميات كبيرة من الأمطار في عدد من الولايات. كما قلت لكم منهم زغوان التجروين، معتمدي التجروين بالكيف، وأيضا زاد في ضواحي تونس الكبرى ولاية بنزرت تقريبا في بعض المعتمديات. لكن خلينا ناخذوا فكرة ونعطيكم فكرة باش يكون نشاط السحب الرعدية بالكيف وسليانة وشرق بنزرت أمطار رعدية مع تساقط محلي للبرد، وما هي إلا بداية التقلبات. هذا اللي قاله محرز الغنوشي في تدوينة ليه، ويقول أنه من المنتظر أن تتساهل رقعتها خلال الساعات القادمة، وأن تتجه لتشمل بقية المناطق الشمالية والمناطق الشرقية. ذروة التقلبات تكون بين الأربعة والتسعة متاع الليل، وكل المناطق الشمال والوسط الشرقي معنية بدرجة الانذار العالية. الأمطار ستكون مؤقتا غزيرة وتتسبب في تشكيل السيول وارتفاع منسوب المياه بالمناطق المنخفضة، وتأثيرها بالمناطق الحضرية سيكون أكبر. الولايات اللي هي يعني هذوما المعنيين بالأمطار الكبيرة: تونس الكبرى، بنزرت، زغوان، نابل، بيجة، جندوبة، سليانة، الكيف، القيروان، سوسة، والمنستير. كيف زادة ماذا بينا الناس الكل يلتزموا بالتوصيات، هو أنه نبعدوا على الأودية، نبعدوا على السيول، نبعدوا على الجر، ما نوقفوش كرهنا تحت الجر على خاطر نعرفوا كي يكون فما ريح كبير إلا وتجم لطف عليكم نطيح على الكرهب. كيف زاد في الكياس وانتم تسوقوا واحده واحده، راهي الكياسات تزلق، يعني نسيسوا لي احنا الجري لي فما مطر كبيره نقفوا نسميو كسحاب هذاك يتعدى، وبعد نكملوا على خاطر راهو مطر والكياس سخون ديجا وتصب عليه المطر ويولي دونك فما زلق. سيسوا روايحكم واحده واحده، ان شاء الله يا ربي ديما تكونوا في خير وصحه وعافيه. التحق بنا عبد السلام الترابلسي رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي ببنزرت. خلينا ناخذ فكرة على مدى الاستعدادات بالنسبة للتقلبات الجوية، وأيضا شو وضعنا في ولاية بنزرت. عبد السلام مساء النور، مرحبا.
1: عسلامة،
0: تحية ليك وتحية لكم
1: سلام
0: في جنة. شكرا لك عبد السلام. دونك شنو مدى استعداداتكم اليوم فيما يتعلق بالتقلبات الجوية المنتظرة؟
1: على اثر يعني الاثر الجوي يعني اللي وردت يعني على التقلب الجوي زي تغير المناخ يعني ولايه بنزرت يعني اكثر حاجه تهمنا نحن ولايه بنزرت يعني بعديد ولايه المجاوره ناحيه 1970 ملم الله يعني كاحصائيه اوليه صارت تقيل لك الجوي مجبره تحت اشراف ولايه بنزرت. الهلال الاحمر التونسي نحن يعني صارت تقيل فريق الجوي بجميع معدات اللوجستيه والعناصر البشريه وجميع الفرق المحلية مجيبة السوارد تبع الهلال الأحمر التونسي في ولاية بنزرت على ذمة اللجان المحلية ولجنة الجوية مجيبة السوارد ومطريا يكون موجود نحن على ذمة. صار تنسيق مع الإدارة الجوية للحماية المدنية وجميع رؤساء الفرق نتاع الحماية المدنية في ولاية بنزرت، نخدموا مع بعضنا خاطر نحن ديما خدمتنا مع بعضنا نحن الحماية المدنية. الناس كل متجندة، الناس كل متقاوعة، تم تنسيق مع سادة المعتمدين الكل في ولاية بنزرت، نحن موجودين يعني على ذمة وان شاء الله ربي قدر اخي. بالنسبه للمواطنين ديما كما كنت تحكي عندي تويكا يحاولوا يبعدوا ديما على الوديان، يحاولوا ما يجلسوش يعني بالكراف نتاعهم يدخلوا بهم في وسط ماء ولا حاجه يقرا كرافته كاتفوكات، لان يعني جرب متعدى راهو الماء كي تعدى فيه ما عندوش كاتفوكات وما عندوش كاتفوكات صحيح يزهى كلها على بعضها. يحاولوا ما ينساش يسوقوا واحده واحده وقت اللي تبدا مطر قويه ولا رعد ولا اي حاجه ما يقفوش تحت تنديد ولا جر يعني اموره صوفاء. ردوا بين الواقع نحن متجندين 24/24 خاصة اليوم نفس كل أول أليرت واليوم وغد ويكا في ولاية بنزرت وربي يقدر خير. أنا موجودين على الذمة
0: بي عبد السلام، أنتم موجودين على الذمة كما عودتونا ديما تكونوا حاضرين، لكن الوضع العام أنتم قاعدين تتبعوا أكيد مع قاعات العمليات، شنو وضعنا توا؟ الأمطار بدأت في ولاية بنزرت في بعض المناطق وإلا لا؟
1: صح تم اشير ثلاث جبال وتيك يعني تكب شوية مش برشة اما نصر يعني اللي حاطينا في الاحصائية متاحة تكب من اليوم لعشية مخر وانتي ماشي في المشنية انت بوفينا احنا لحظة بلحظة يعني تنشني تكب في بعض الولايات المجاورة اما احنا بالنسبة لنا بنزار يعني بدي تسحب يجي تقف زي مجلة
0: لك
1: بجملة تقف مش كما تقف الصيف كما تقف الصوت
0: صحيح
1: في الوقت الحالي تويك
0: نردوا
1: بين الرواحنا وتعاودوا ماكسيمو ونحاولوا ديما الناس الكل يعني تاخذ الحذر نتاعها خاطر تقف الخريف هذايا تغيرات هذايا نتاع بين الصيف والخريف كيما تنجم تعطي من 30 ملم كيما على خاطر لا تعطي من 20 ملم ما تدريش ما عندكش علم به
0: صحيح صحيح
1: احتياطاتنا نحن ك
0: هي غسالة النوادر ما تعرفش عليها كل عام وقسمه
1: ما ادريش كل عام وين تعطي قسمة فهمت شنو هي؟ ان شاء الله تكون مطر خير
0: ان شاء الله
1: ونحن نكونوا موجودين على الذمة وزاد المواطنين لازم تعاوننا زاد ما تبكيش بروحها
0: نعم
1: اي حاجة لا قدر الله تشرب ماء للديار ولا اي حاجة عنده مقام النجدة 193 حياة مدنية 197 شرطة نجدة 193 حرس وطني ويتم تنسيق مع جميع المتدخلين وانا موجود على الذمة في اي وقت
0: يعطيك صحة عبد السلام على كل هذه التفاصيل تحية ليك تحية لكامل الفريق العمل معاك وتحية زادة لكل الناس اللي قاعدة تخدم وقاعدة في أتم الاستعداد والجاهزية للتقلبات الجوية المنتظرة في سياق آخر دعاء المرصد الوطني سلامة المرورية كافة مستعملي الطريق إلى منظمة الحذر الشديد على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة وما قد يرافقها من أمطار رعدية وأحيان غزيرة ورياح قوية خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ نشرة اليوم الخميس على صفحتها الرسمية على منصة الفيسبوك نزول أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بعدد من الولايات مع إمكانية تساقط البرد وهبوب الرياح القوية تتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية وتشمل هذه التقلبات ولاية تونس الكبرى زغوان نابل جندوبة والكيف وسليان المنستير والقيروان وسيدي بوزيد وتوزر وقبلي والقصرين وباجة وبنزرت وسوسة مع تواصل التقلبات الجوية يوم غدا الجمعة بالمناطق الغربية للشمال والوسط حيث تكون الأمطار محلية غزيرة وأوصى المرصد الوطني للسلامة المرورية في هذا الصدد بالتثبت من حالة السيارة قبل الشروع في السياقة وخاصة سلامة الإطارات والأضواء وصلاحية الفرامل والمساحات الزجاج الأمامي والخلفي كيف زاد دعاء إلى التخفيض من السرعة بما يلائم مع حالة الطريق ومستوى الرؤية الخاصة عند بداية نزول الأمطار ومضاعفة مسافة الأمان بين السيارات لتفادي الحوادث عند الفرملة الفجائية إلى جانب ملازمة اليمين واحترام الأولوية ونشدد المرصد على ضرورة استعمال أضواء التقاطع عند كثافة السحب أو تهاطل الأمطار لتحسين الرؤية وضمان رؤية السيارة من قبل بقية مستعملي الطريق داعيا سائقي الدرجة النارية إلى ضرورة استعمال الإنارة ليلا ونهارا كيف زاد أوصى بتجنب الوقوف أو ركن السيارات تحت الأشجار أو اللوحات الإشهارية تحسبا لقوة هبات الريح والحذر من اختلال توازن العربات بسبب الرياح القوية خاصة على الجسور وفي الطرقات المفتوحة ونأكد زاد المرصد الوطني لسلامة المرور على أن عبور المجاري الأودية والسيول ممنوعا قطعا مهما كان نوع السيارة أو حجمها داعيا مستعملي الطريق إلى عدم المجازفة حفاظا على سلامتهم ولفت في بلاغ ذاته إلى أنه يمكن عند الحاجة الاتصال بأرقام الطوارئ وهي الحماية المدنية على الرقم 198 وشرطة النجدة على الرقم 197 والحرس الوطني على الرقم 193 طريق السلام عليكم الناس الكل سيسر ويحكم ردوا بالكم احنا معاكم ونسوكم ونرافقكم بالمزيكا وكل ما يكون فما جديد فيما يتعلق بالأخبار نلقاها على موجات إذاعة أكسجين فاما

0: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك. المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
1: شيرانين إسباس ديكو السولد والهدية هبطوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانين يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانين، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل برقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584 وإلا 93 374 119. العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس تصل 50% على ساس وليتخوص و 20% على فورنتور الكل، وحصريا غنى ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهدايا للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراو في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا جبن زبت شراح من مارس في وسط البلاد ولا فوت دي لاكورنيش ولا كمانديل وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913 ولا كمانديل عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة جيران مانوجين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعت الرمانجان. أكبر النجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر النجاح هو كتلميذ النجاح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رمانجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانجان طالن فتح رمانجان 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
4: أصنعي أنتم مع الممين
5: مع تبني المغراوي أتهنى وطمين
4: مع تبني المغراوي أتهنى وطمين أتحط على ذنبتكم كل أنواع محمد السنين على جودة مطابقة للمواصفات العالمية وعام اثنين أول خبرة سنين ثقة وأمان اسمه على كل شيء. وكان عن كليتين خلي بالك مطمين خدمتهم بيكون مشوار من خدمة زنين تونسونيتش غلاش فاق بلا لكسيلاس موتور ميكانيزم مني تبقى عميق والد مفاق مون هذا الكل معهم أكيب يفهمونك وينصون وبأحسن سيرفيس يمدون والتوصيل عليهم مفهوم.
5: تبقى المغراوي في بنزارة حي الطيران القدسي
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبقى المغراوي فاريتي ديسبونيبلي اي غارونتي بوفون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون الاستيتيك، حلاقة والتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حاب يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أونغلوري، سيلاسين، مكياج بيرمانون، غرافاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر من الاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: ألو
6: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
6: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
7: أما منين نبدا؟
6: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت. في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زيدة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بقى الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
1: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بطول الشام. بطول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة. اتخدموا واتطرزوا ببرشا حب وإتقان، بألمة شامية وذوق شرقي رفيع. بطول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإذا كلمونا على 29-042-249 وإلا 21

0: شو في فعل الموجه؟ شو في فعل الموجه؟ الموجه موجتك، صيف على الموجه. مصلين معكم في صيف على الموجة، نحكيو ثقافة، نحكيو مسرح، نحكيو فن، نحكيو على المهرجان الجامعي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية بنزرت. إن شاء الله البداية باش تكون غدوة 11 و12 و13 سبتمبر 2026 بدار ثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمن. باش ناخذوا التفاصيل المهرجان وباش ناخذوا كيفاش باش يكونوا الأيامات نتاع المهرجان، شنو هما العروض اللي باش تكون موجودة، كل التفاصيل. التحق بينا رضا الغربي كهيئة مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت. مساء النور، مرحبا.
1: مساء النور رانيا، وشكرا لك، وتحية لكل مستمعي إذاعة أكسجين أفام وكل المهتمين بالمسرح والثقافة في ولاية بنزرت. أهلا وسهلا.
0: شكرا لك سي رضا على تلبية الدعوة. اللي نحكيه على المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة، دور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية بنزرت، وباش يكون على مدى 3 أيام بدار الثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمن. دونك كيفاش تكون الأجواء وضربة البداية؟ إن شاء الله باش تكون غدوة.
1: صحيح رانيا، كما قلت المهرجان السنوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية عمره 36 سنة، سنة دورة 36 باش تنتظر كما قلت في دار الثقافة بمنزل عبد الرحمن. التظاهرة هذه هي الجهوية لتظاهرة وطنية تحمل نفس الاسم، مرحلة الجهوية ثم المرحلة الإقليمية ثم المرحلة الوطنية. في الدورة هذه 9 مؤسسات ثقافية وشبابية تشارك في مسابقات المهرجان، تقريبا 16 عمل مسرحي مبرمج ضمن مختلف مسابقات المهرجان يا رانيا. هذا الكل يعطينا تقريبا 8 ساعات وربع من العروض المسرحية، من الفرجة المسرحية على ركح دار ثقافة وبالفضائيات البديلة بمدينة منزل عبد الرحمن. 5 مسابقات مسرحية تفتح المجال لتنوع التجارب والفئات والأشكال المسرحية. مشاركة دور الثقافة ودور الشباب والمركبات الثقافية إيرانية في الدورة هذه تأكد أن المسرح ينجم يكون مجال يجمع مختلف مؤسسات العمل الثقافي والشبابي. الأعمال المسرحية باش تتوزع على 5 مسابقات: الأعمال الجماعية للأطفال، الأعمال الجماعية للشباب والكهول، مسرح الفضائيات البديلة، ومسرح العرائس، والأداء الفردي. هي 5 مسابقات اللي باش تتنافس من خلالها الأعمال المشاركة من دور ثقافة العالية، بلزينة، سجنان، ابن رشد، منزل عبد الرحمن، غزالة، ماتر، وكذلك المراكب الثقافي الشيخ إدريس، إضافة إلى دور الشباب، دار الشباب 15 أكتوبر، و دار الشباب وادي الرومين بمنزل عبد الرحمن. كل هذه المؤسسات باش تكون حاضرة بأعمال لأول مرة تقدم على ركح دار الثقافة. أذكر على سبيل الذكر أعمال بعنوان التجربة، رغبة، حلمة، ملك بدون تاج، كان هنا، عتاب مرآة، الغنجة، قفص الذكريات، مغامرات في عالم المكتبة، فلادوريا، غرور شجرة، البحث عن الشمس، شوارعنا فن، برزق، بث مباشر، وفالنتين. وهذه العناوين لأعمال مسرحية ستقدم لأول مرة في هذه الدورة 36. بالنسبة لنا احنا وراق كل رقم يا رانيا، فما طفل، فما شاب، فما فنان، فما مؤثر قضى أسابيع وأشهر وهو يتدرب ويحضر، وفما مؤسسة ثقافية وشبابية وفرت فضاء للإبداع للشباب هذم باش يقدموا تجارب مسرحية تنجم تتطور، تنجم تاخو تتطور من عرض بسيط لمشروع فني متكامل. هذاك علاش الدورة هذه والمهرجان هذا يراهن على نوادي التنشئة الفنية الإبداعية المسرحية. التنشئة هذه نحبوها تكون في إطار مشاريع، والمشاريع توري قدرة مؤسساتنا الثقافية على الأداء من خلال التكوين في المجال المسرحي الإبداعي. إذن كما قلت لك أنا بلغة الأرقام تقريبا 16 عمل مسرحي في الدورة هذه. احنا قدام في الحقيقة نتحدث على 16 تجربة إبداعية، 16 فرصة للتعلم، نقولها بأتم معنى الكلمة، و16 مساحة لاكتشاف مواهب جديده. احنا رهاننا يا رانيا في المهرجان هذا انه ما يكونش مجرد مسابقه تنتهي، وانما تكون الدوره هذه والدورات القادمه محطات باش نكتشفوا منها ومن خلالها مواهبنا في مؤسساتنا، ونطوروا تجارب النوادي المسرحيه ونبنيوا جيل جديد من المبدعين. وهذا انا يعني نقول بكل فخر، لاني واكبت المهرجان بتيل السنوات ورينا انه في منطقتنا فما براعم واعدة، فما فنانين واعدين، وفما فنانين ابرزوا بقدرتهم وبمشاركاتهم انهم قادرين يمشوا لبعيد، تخرجوا في المسرح وتميزوا في ملتقيات وفي مناسبات وطنية ودولية. وهذا بطبيعة الحال فضلها التظاهرة الجهوية اللي ترعاها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وتأثرها بتميز الإدارة العامة للعمل الثقافي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
0: مهم جدا.
1: من بين العناصر اللي كل في كل دورة نحرص عليها رانيا هو أنه تكون عندنا أنشطة ثقافية موازية تخرج للشارع تعلن عن الحدث من خلال تنشيط شارعي في شكل كرنفال، موسيقى إلى آخره، وأيضا ورشات التكوين وفقرات التكريم. وفي الدورة هذه حبينا نعطيه مجال من خلال فسحة صوتية يقدم من خلالها شاهد على العصر وعلى التظاهرة، إعلامي مسرحي من خلال بودكاست صغير يحكي على ربما مواكبته، يستحضر معنا محطات من تاريخه وشهاداته باعتباره عايش دورات هالمهرجان السابقة، وهكي المهرجان يصبح جزء من الذاكرة الثقافية والمسرحية الولايات بنزرت. وهذه فقرة نعتز بها لأنه تعطي الفرصة للناس باش تحكي وتتذكر وتثمن وتنقد وتعطي،
0: وحتى زاد الجيل الجديد زاد يعرف، خاطر برشا من اللي توا الجيل الجديد الصاعد برشا حاجات ما يعرفوهمش، دونك فرصة هكا باش نرجعوا بهم للتاريخ ونحكي لهم على أهمية المسرح وعلى أهم المحطات اللي عشتوها في الدورات السابقة.
1: نعم، وضيف المهرجان باش يكون محمد مهدي البكوري، وعتز يكون ضيفنا المبجل باعتبار قدرة الرجل على انه يواكب وغرامه الكثير في المواكبة وحنكته في في في النظر للأعمال الواعدة الجديدة اللي تقدم لأول مرة. إذا حبيناه يشهد معنا ويتذكر معنا لمومون فور، اللحظات القوية ولحظات الضعف انت المهرجان، ويتذكر الأسماء اللي مرت، وربما يزيد يعطي شحنة للشباب وللأطفال باش يغذروا القدام ويأمنوا بالتظاهرة هذه اللي فيها برشا قيمة وفيها برشا إبداع وفيها برشا مشاركة. واحنا بكل صراحة ما نحكي لك رانيا ماهيش ربما رمي ورود، وإنما تقييم هكا ربما ذاتي للتظاهرة هذه اللي بصراحة الدورة هذه تبنيت على مشكل. المشكل هو فما ضعف في الاستقطاب، فما ضعف في التأثير، فما ضعف في المشاركة، على الرغم من انه عنا 16 عمل براو، لكن قادرين انه ال 11 دار ثقافة وكل مؤسسة الشباب تشارك في المهرجان هذا، لأنه المسرح في متناول الناس الكل بالشارع بالعرايس بالمونولوج بالأعمال الجماعية. قادرين أنه في ولايتنا نوريه قدرة أبنائنا وشبابنا من الجنسين أنهم يبدأوا ويتميزوا في النشاط المسرحي اللي هو عنصر إدماج، عنصر أساسي في ربما تنمية قدرات الطفل والشاب.
0: يعطيك صحة الحقيقة سيري، يعطيك صحة زيدا، نحييك على الاختيار الصائب لعميد الصحفيين عمل هادي البكوري. الحقيقة اختيار في بلاصه، خاطر هو من بين الناس اللي من محبي المسرح وعطى برشا للمسرح وخدم برشا في الثقافة، وكان ديما يكون موجود ويواكب لكل التظاهرات الثقافية. يعطيكم الصحة على هذا الاختيار. خلي لك كلمة الختام سيري.
1: رانيا احنا صراحة طموحنا في الدورة هذه معناتها مش كما قلت لك نقدموا مسابقات ونوريوش عنا، وإنما نحب نعيد التفكير في تجربة نوادي المسرح، نخموا كيفاش نعززوا التأثير ونوصلوا قاعدة المشاركة، ونشجعوا مؤسستنا على أنها تبعث نوادي مسرحية تكون ناشطة ومستدامة على مدار العام. وبالتالي أنا من خلال إذاعة أكسجين أفام اللي نحييها نحب نوجه الدعوة للجمهور بنزرت للعائلات للشباب لكل محبي المسرح باش يحضروا ويتابعوا وواكبوا فعاليات الدورة هذه ويشجعوا أبنائنا وبناتنا اللي يشاركوا. نقول زادة للمشاركين الكل، معناتها المهم مش في أنكم تفوزوا بجائزة وإلا تتأهلوا، وإنما تخرجوا من المهرجان بتجربة جديدة وبصداقات جديدة وبأفكار جديدة وبرغبة أكبر في أنه تواصلوا المسرح. رانيا حبيت نحييك ونحيي كل الضيوف اللي باش يشملهم زاد التكريم. حبيت نخص بالذكر مدام حسنة المرنيسي من الوجوه المسرحية اللي تذكرنا بمسرح الشمال وتجربة التمثيل في النهضة التمثيلية، وأيضا أستاذنا الدكتور الجامعي نبيل أيت ميهوب. حبينا هذوما باش يكونوا ضيوفنا اللي باش يشملهم التكريم في الدورة 36 المهرجان الجهوي. إذا كما قلت لك احنا باش نحتفل بالدورة هذه، وباش يكون احتفالنا حقيقة بالمسرح وبالمواهب الشابة وبالمؤسسة الثقافية والشبابية اللي شاركت، على أمل أنه تقوى المشاركة في الدورات القادمة، ونأمنوا بالمهرجان هذا مهما كانت ظروفه ووضعيته، المهم هو فرصة تتعطى لمؤسساتنا وشبابنا باش يشاركوا ويبدأوا ويتميزوا ويتأهلوا للإقليمي وعلاش لا يفوزوا في الوطن.
0: يعطيك صحة سيدي باع على كل هذه التفاصيل، تحية ليك، تحية لكل العاملين بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، وأيضا زادة ما تنسيوش غدوة الانطلاق الرسمي للدورة 36 المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسة الجامعية بولاية بنزرت، يمتد على مدى 3 أيام بدار ثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمن تحت شعار المسرح حياة تعاش وفضاء يفتح للأحلام. فرصة للصغيرات باش يمشيوا، الأولياء هزوا صغيراتكم خليهم يكتشفوا يمشيوا يشوفوا ويتابعوا ويواكبوا العروض المسرحية اللي باش تلقاوها، وأيضا زاد الأنشطة اللي باش تكون موجودة في الشوارع مدينة منزل عبد الرحمن. احنا مواصلين معاكم في صيف على الموجة، نمشيوا من

0: قصد ربي ونوي عليه ليه وتخمن في التصدير او الناشئ. يوزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، اما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق نوي عليه ليه، ريزيرفي توا واعمل افار بالفندق والمليح. وسليس ماركت مدخل العافية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى بالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-56 23-705-56، ولا تواصلوا معنا على لوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
2: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع. مينيكيز مش كالروضة، مينيكيز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. مينيكيز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمت كلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
3: تعطيك يجوك اخر النهار والوقفة واللي تتعبك كل يوم في الخدمة في الخرجة ولا في الدار، هذا علاش مايكير جبت لكم اللارج شوا في اللي سابو اللي تلاقيت اختبادي كونفور من اول خطوة وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفرة للنساء وللرجال والاسعار تبدأ من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماطر منزل جميل ولا في جرزونا انفو لاين 57-039-00.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافير فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو لدغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بيل مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوا ما اي بي وإبيلاسيون بيزاج
4: انكار. تسيون من المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة

0: صحي فعلا موجة، صحي فعلا موجة، الموجة موجتك، صحي فعلا موجة. مسلين معكم في صيف على الموجة، باش نمشيو لمعتمدية أوتيك نحكيو على اللجنة الفنية للسلامة المرورية ببنزرت في زيارة لمعتمدية أوتيك استعدادا للعودة المدرسية. كل التفاصيل التحق بينا زميلنا لسعد الفرجاني. مساء النور، مرحبا لسعد.
1: مساء النور رانيا، تحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة أكسجين أفام.
0: شكرا ليك لسعد، تحية ليك، تحية لكل أهلنا في أوتيك. شنو الوضع؟ فما مطر ليه؟
1: يعني توا كنت باش نعلق امواج الصيف، كنت باش نقول لك انا امواج الخريف.
0: امواج الخريف غسلت النوادر.
1: اي بزاف رانيا تويكا يقولوا هما بالعربي يقولوا غسلت المنادر. المنادر معناتها المنظر تاع القمح والشجر رانيا غسلت المنادر. واحنا نقول انا كبرنا نقول نسمع فيها غسلت النوادر ونقولوا غسلت النوادر. انا صلح حالي راجل كبير خلي لي عشوائي، ما شكون غسلت النوادر، راهي غسلت المنادر. أكيد رانيا تعرف طويكة معناتها الاستعداد كلها، الناس كلها توا العودة المدرسية، الحدث اليوم والعودة المدرسية معناتها الناس كلها توا معناتها خلينا نقول لك الناس كلها من التفكير نتاعها والاهتمامات نتاعها والأشغال نتاعها كلها منصبة على أحسن الاستعداد للعودة المدرسية. كنا فيهم زاد تعرف العودة المدرسية فيهم الأطراف المتداخلة، زاد هي اللجنة الفنية للسلامة المرورية هذه زاد عندها دور كبير برشا، دور كبير باش يتمثل الدور نتاعها اللي يقولوا عندها دور كبير وكبير برشا. خاصة وإحنا كي نقولوا ساعات نتأسفوا ونتحسروا ونقولوا والله راهو صغير ضربته كهرباء في الكاس الفلاني، راهو صغير قدام المدرسة راهو كذا، راهو ضربوا موتور، راهو ضرب. معناتها هذوما الحاجات الحوادث هذوما اللي هما يتكرروا ديما وراهو فيهم ديما، احنا ماذا بينا من العودة المدرسية هذه ما راهمش. اللجنة هذه اللجنة هي إلى اللجنة الفنية هذه هي اليوم عملت زيارة معتمدية أوتيك، قامت بزيارة للمؤسسات التربوية كل الموجودة في الجهة، خاصة ركزوا على المدارس اللي فيها قدامها صروخات رانيا، صروخات اللي هذه فيها معناتها حركية مرورية كبيرة، وتعرف حتى مع العودة حتى ما تكونش فيها حركية مرورية مع العودة المدرسية تولي تكبر.
0: ايوه واحنا كي نحكيو على اوتيك لسعد، واحنا من بين النقاط اللي كنا ديما نحكيو فيه نحكيو على الوطنيه عدد 8، يعني حتى الانهج الفرعيه نتاعو والشوارع اللي موجوده راهو هذاك ديجا ما شاء الله في عدد هام من السيارات اللي تتعدى يوميا.
1: اكيد اكيد، وغادي نلقاو مع الثانوي راني انا نلقاو مع الثانوي الوطني عدد 7 الرابطه بين مصر وتونس، هذا كيف نلقاو مدرسه ابتدائيه هي هوية عدد 69، هذا كيف نلقاو فميكا معناتها المدرسه الابتدائيه البريش معناتها بكل موتيكا جديده طريق الجهوية عدد 337 الرابطه راس بلوتي نلقاو المدرسه الابتدائيه نتاع اوتيك. هذوما كل معناتها المدارس هذوما مشات لهم اللجنه اليوم طلعت عليهم، طلعت على تقدم الاشغال في المدارس هذه شاف فماش حاجه معناتها اللي تختار على الصغيرات كيف كيف زاد حتى الطرقات جاو التشوير، وايضا فما رفعوا بعض الاخلالات اللي الاخلالات هذيك اللي اكيد باش يقع قالك تلافيها معناتها في القريب العاجل معناتها قبل العوده المدرسيه باش يقع تلافيها. هي اللجنه دي اللجنه رانيا هي متكونة فيها برشا أطراف، أشكون حتى خرجوا كلهم مع بعضهم، خرجوا فيها فما فرقة حرس المرور بنزرت، ومثلا الإدارة الجهوية للتجهيز والصحة والنقل زادة والمندوبية الجهوية للتربية، لجنة السلامة المرورية للمنظمة التونسية للنقل والخدمات، الحماية المدنية، ونائب عن مجلس النواب، وهو عمد نتاع الجهة اللي يعرفوا الجهة نتاعهم،
0: هذوما كلهم يعني يعرفوا النقاط السوداء ينجموا يعاونوها.
1: ومن هكا اللجنة هذه قلت الأعضاء كلهم هذوما الموجودين، كلهم كل حد الطرف نتاعه وتكون العمل نتاعه وش باش يكون، واللمسة نتاعه الفنية اللي باش تكون على الطرقات، هذا أكيد اللي وعدوا به، اللي قالوا معناتها باش الإخلالات كلها رفعتها اللجنة الفنية هذه للسلامة المرورية باش يقع تلافيها قبل العودة المدرسية، معناتها أنا في دينا تويكا مازالوا 4 ولا 5 أيام، راني أكيد إني باش يقع تلافيها، والتأكيد قالك على الصلاة الجهوية على أساس إنه معناتها التسريع بإنجاز الإخلالات هذه والقضاء عليها. فما حاجة أخرى راني زادة مهمة ومهمة جدا نبشروا بها إحنا زادة أهالينا في أوتيكا الجديدة، إنه الناس تتشكى برشا خاصة من الطريق هذاك نسموه إحنا كان عندنا مفترق الموت في أوتيكا على الرابط الوطني عدد 8، اليوم ولا عندنا نقولوا ما نعرفش الموت هذا موجود الطريق بين قناة لندوس وتيكا جديدة، الصيف هذا هذا الشيء معناته العديد من الحوادث اللي هو الحمد لله ما كانتش فيها خسائر بشريه، ما كانت فيها معناتها خسائر ديجا ماتريال كانت فيها موجوده. اللجنه كيف كيف معناتها متاكده وتعاينوا على على المنعرج هذايا، واكدت انها باش تكون له زياره خاصه، زياره خاصه بالطريق هذايا وده المنعرج هذايا باش يشوفوا الاخلالات الموجوده فيه وشنو هو الحاجات اللي يلزم يتحطوا فيه بيحصل على وقت ممكن تؤدي الى المشاكل هذوما. راني راه العمل نتاع اللجنه هذه بدات جات تجيك اليوم مع حكايه 8 نتاع 9 نتاع 9 9 ونص جاوا لهنا، معناتها كملوا العمل نتاعهم والدوره نتاعهم في المدارس. حكايه ما ساعتين هكاك اخرتها كانت في الطريق الوطني على 8 كنت تحكي لي انت قدام المعهد الثانوي، اكيد انك تشوفوا حاجات اخرى جديده ان شاء الله، وهذيك تعرف انت راهو حاجات مهمه مهمه جدا ما نعطيوهاش اهميه. السلامه المروريه خاصه،
0: لكن هي دور كبير السلامه المروريه،
1: دور كبير برشا خاصه في الوقت هذاك. ان شاء الله احنا نشوفوا زاد رانيا بالحق، هذه دعوه لوزاره التربيه على اساس تركيز نوادي للسلامه المروريه، معناتها وجوبا باش يكون موجود في كل مدرسه، خاطر نعرف يفرق باختيار فما مدارس فيها وفما مدارس ما فيهاش، اما اكيد لازم حتى في المناطق الريفيه وفي القرى وفي المعتمديات وفي المدن لازم يكون في كل مدرسه ولا في كل مدرسه اعداديه يكون على الاقل معناتها فرع او نادي للسلامه المروريه، خاطر كيك نربيو صغيراتنا على السلامه المروريه، خاطر تعرف الطفل كي يتعلم برشا حاجات راهو اكيد باش ينقلها لوالديه، باش ينقلها لامه كذا معاه في السياره، باش ينقلها لامه معاه كذا في السياره،
0: لصحابه في الشارع زيدا
1: أكيد. أكيد.
0: لكن لسعد نحب نرجع معاك هكا شوية في النقاط. الزيارة اللي كانت تقريبا بالأساس تركزت على المدارس والإعداديات والمعاهد اللي موجودة في أوتيك، بعد الزيارة شنو أهم النقاط اللي باش يخدموا عليها أكثر باش أنه تتعمل قبل العودة المدرسية؟
1: يعني قلت فما حاجات التشفير خاصة نادي رانيا، التشفير ما فماش، ما فما طرقات ما فماش اللي بوند نقولوا احنا راه خروج مدرسة هذاك تكاش
0: موجود فيه يعني
1: ولا الحواجز اللي تبدا الطرقات اللي لازمش فما حواجز على الاقل تخرج بها الطريق باش الصغير يلقى ويمشي. زاد كيف كيف نحكيو زاد على الطريق الجهوي عدد 50 زاد الرابطه بين سيدي عثمان وتيك زاد كيف مدرسه المفتوح باش ما ننساوش، هذوما كلهم معناتها ما فيهمش معناتها حتى اللي بونت هذوكم العلامات المروريه الاشارات المروريه كلهم هذوكم باش يكونوا موجودين اكيد، خاطر باش يعاونوا برشا السائق اللي راهو كنت داخل على مدرسه وراك تشوف ما نشوفهمش هذوكم كان في المدينه احنا نشوفوا معناتها راهو فما خروج مدرسه ولا خروج معهد يا خويا راهو هاو اليوم حتى في المدارس هذه الريفيه باش تكونوا معناتها نشوفوا حتى شوير هذايا وباش نشوفوا زاد هالعلامات والوقال الحواجز الواقيه هذه اكيد ان اللجنه هي اختصاصها راني احسن من منك وتعرف معناتها شنو باش تكون الموجود اكيد اني باش تكون موجوده حاجات اللي بالحق باش تحمي صغيراتنا خاطر مصلحه الصغير هي في المقام الاول اللي عملناها وباش تكون عوده مدرسيه كما حبتها الناس الكل باش تكون عوده مدرسيه كامله بحول الله يا راني.
0: شكرا لك نسعد الفرجاني على كل هذه التفاصيل، تحيه ليك تحيه لكل اهالينا بمعتمديه اوتيك، ان شاء الله يا ربي ترفع يتم رفع كل هذه الاخلالات ونعاودوا نصلحوا على الاقل. اليوم التلميذ كي يخرجوا ولا الصغار كي يخرجوا من المدرسه ما يحسوش بالخطر ولا حتى زيد مستعملي الطريق السيارات الشاحنات والعربات مختلفة أنواعها، يعرف اللي راو فما غاديكا مدرسة اللي راو لازم فما يكون درجة متاع يعني السرعة هذيك اللي يعتمدها ما يكونش فما سرعة كبيرة برشا، ديما نحاولوا نستحفظوا على صغيراتنا ردوا بالنا ديما درجة اليقظة تكون عالية برشا بالنسبة لمستعملي الطرقات. سويحكم الناس الكل طريق السلامة ليكم، فما كميات متاع أمطار قاعدة تتهطل في مختلف الولايات اللي تقريبا حكيت عليها في البداية، سيسر ويحكم واحدة واحدة الجري لي بقدرة ربي تخلطوا إن شاء الله الكل سالمين غانمين على خاطر اليوم راهو يقول لك 1000 خطوة ولا تنجيزة الكيسات مبلولة واحدة واحدة إن شاء الله كلكم تخلطوا، واحنا مازلنا مهنسينكم ومرافقينكم في صيف على الموجة بالمزيكا اللي تلقاوها على موجات إذاعة أكسجين FM.

0: الصلد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم كرومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكورانيين يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكورانيين، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجم تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس تصل 50% على ساس وليتخوص و 20% على فورنتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهدايا للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراو في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا جبن زبت شراح من مارس في وسط البلاد، ولا فوت لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جان؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعت رامانو جان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ النجاح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جان طالن فتح رامانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
4: أثناء يتم عمامين
5: مع تبني المغراوي أتهنى وطمين
4: مع تبني المغراوي أتهنى وطمين. أتحط على ذنبتكم كل أنواع محمد السنين على جودة مطابقة للمواصفات العالمية. العام الاثنين هو خبرة سنين ثقة وأمان اسمه على كل يسأل، وكان على كليتي خلي بالك مطمئن. خدمتهم بمقرون شواء من خدمة زمين تونسونيتش، هلاش، فاقلا، لكسيلاس، وطلع من كميزمين جوكوانيخ والبرمضاكوان. هذا الكل معهم أكيب يفهمونك وينسون وبأحسن سيرفيس يمدون والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبيع مغراوي في بنزارة حي الطيران القدسية،
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تبيع مغراوي فاريتي ديسبونيبي et garantie de vente toute l'année.
6: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون الاستيتيك، حلاقة والتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حاب يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنغلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغافاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر من الاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442، 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: ألو؟
6: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
6: أنا، أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
7: اما منين نبدا؟
6: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت. في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف.
8: فما زيدة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-238-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
9: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار، يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بطول الشام. بطول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة. اتخدموا واتطرزوا ببرشا حب وإتقان، بألم شامية وذوق شرقي رفيع. بطول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإذا كلمونا على 29-042-249 وإلا 21

صحيفة على الموجة، صحيفة على الموجة، الموجة موجتك، صحيفة على الموجة. طريق السلام عليكم من الناس الكل، سيسر ويحكم تقريبا توا برشا مع تمديد قاعدة هكا تتقلب فيها الطقس، فما برشا أمطار، أمطار الخير موجودة في اللحظة هذه في مع تمديد منزل بورقيبة. سيسر ويحكم فما ريحة قوية زيدة واحدة واحدة في الطرقات الجري لي، على خاطر تعرفوا كتروز كمية كبيرة متاع الأمطار لطف عليكم تنجل تسبلكم في حوادث مرور. سيسر ويحكم واحدة واحدة إن شاء الله توا تتعدى أصحابه يتعدى بقدرة ربي، تخلط كلكم سالمين غانمين يا ربي. دونك واحده واحده كما قلت لكم استحفظوا على رواحكم وطريق السلامه ليكم الناس الكل. وهكا معكم كنا وصلنا لختام صيف على الموجه لليوم. تحيه كبيره كامل الفريق اللي رافقني لليوم، تحيه كبيره مدام الفا جندوبي في رئاسه التحرير، تحيه كبيره العزيز عبير والياس في الاخراج والاخراج الرقمي، تحيه كبيره لفتوح ورحاب في التنسيق واستقبال تليفوناتكم. كنت الميكرو كنت معكم انا رانيا ترابلسي، دمتم في رعايه الله. صحيفة على الموجة، صحيفة على الموجة، الموجة موجتك، صحيفة على الموجة.

0: معلش غرامك لازم تتبعوته في البيت البعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك ولدك ولا بنتك، نعلمكم اللي تسجيل تحل.
1: ياه انا مغرومة، ونحب نخدم وندخل فلوس من حاجة اللي نحبها وحيرت من المبدأ.
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمنك انك تتعلم كل ما تستحق للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل صندر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: ولدي ما نسمعني، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم بكبيرة لنفتهم نزيدهم أحجام الرجال ونتبعها وخليك خلي يضمن مستقبله. معلك توا كنت تطلبوا على 98 400 621، ولا تزورهم في ديزيرت سنتر مقابل البطاح.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثير عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهوني يسهلها عليك ويوفر لك صورة الصيف بيديك بتخفيضات توصل 30 ريال، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفاش تستنى، مع اثاث البرهوني حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصورة يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. موبل برهوني في كل دار يفرح كبار وصغار. شوفوا موبل برهوني طريق بنزل بورقيبة بنزرت تفروع ألف لايل 28 28 88.
3: ياخي شبيك متغشة هكا،
4: وجهي تحرق بالشمس ولي تاج زاد غميقو ويدي من السقان وعن فولان ولاو شطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
4: أما ديما نحتار شنو ناخو؟
3: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزي كرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
4: كرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
4: كوني وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جميل.

0: أرزونا، كلمهم على 57-039-00 وتبع الباج انستغرامي فيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
1: تقلبش بنزارت وما عرفتش تختار؟
2: أنا أقول لك ماكش بشترق خير من أنفو بلوس، خبرة 31 سنة بالباك ولا بلاش. أنفو بلوس وفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل. أنفو بلوس وزوفر دي بي تي بي ودي بي تي اس وموتي ميديا انفورماتيك دو جستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون وديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما فيش تستنى، إجا بحثنا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
1: كل ولدي يحب يشوفه صغيرا ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورقاوة الميوف، لو ديفي الإعدادية ورمرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55-033-132-58-441-534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: امشي وانت مطمئن، الزيتونة بالسياحة هي الانتباه الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق، خدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس دومي. انفو لاين 98-118-232 وإلى كلمة على 98-118-231.

0: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم أحجام الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا، كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك، وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، ألف ليل 28 820 280.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زادة.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، اجا بحذنا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، والا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلة العمرة،
4: حجز تذاكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231. من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية، صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكي لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: في رانيمي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دورة لمقابلة جميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
4: اسنيع يعني وتابع الضمان
5: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين.

0: ثقة وأمان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينصحوك وبأحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبيع مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. TPM Marawi, variété, disponibilité et garantie durant toute l'année.
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
3: اما منين نبدا؟
2: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زيادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
1: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98-131-350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
5: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.
7: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
8: الزمن

غيرتني بالشيب وهو وقاره.

له خال على صفحات خد، له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر، له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر.

الهوى الله أكبر.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء، وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزانيس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
3: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
2: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
4: ساقيك يوجعوك اخر النهار والوقفه واللي تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبت لكم ان لارج شوا في لي سابو اليك لاكيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء ولا للرجال، والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل، ولا في جرزونا انفو لاين 57039000.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إنكار.
5: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم أحجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبو على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك، وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك سولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفو لاين 28 820 280.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: كل ولدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة
4: حجز تذاكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.

0: محليك محليك وقت تتبنن قهوة الصباح معانا بن وانتي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محليك وانتي تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة. محليك وحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
0: أمين يا رب العالمين.
2: دعوة حلوة فتحة سكة.
0: محليك النيمة غالية تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين فم القلب الحنين، هذه كلمتي للميمة، للميمة الحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم، خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم، نحبكم برشا.

حبيب سمرة زاد جمالها الوردة الحمرا. حبيب سمرة زاد جمالها الوردة.

ماهيش حكاية بالصدفة. لا قلت الحب خلاص وعفا، ماهيش حكاية.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان. ريح، نجبد انفس، اكسجين ونرجع. ريح، نجبد انفس، اكسجين ونرجع. ونرجع. ونرجع.
2: اكسجين.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: الراديو اكسجين اف ام.